برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات.

0: بركات غلب برنامج تيزين غياد ليزلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 وتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت ازدارو لانتنيات صوتا أو سنغيمال تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي ليغ المغرب سنتصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هدي صوت غ البلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زغنين غ الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بغصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير فينو مغربي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكال إي الرئيس اللي بيرون صوت باش هدي إيسان ماز لوكال تصحنيت
2: إيز دوالي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغير فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فارم أريد صوات غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرسلا كارت ناسونال نس أرداغي الميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونال نس إصوت غلبلاس النون إغير فاري كران البيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونال نس إطوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا مشاهد الزيكس مازلت النصر قدام

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صحتنا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة.

إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي.

ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات. هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي 2 لتر من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرة صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية. فما هي أعراض التوحد الأخرى؟ من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر

الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمات المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرات غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية، كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفة مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه، المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطبع علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيفي التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن

0: جاءكم على مدى التغويكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك والحين لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

اسكي علينا مسخانه واسكي علينا مكرم من اللي قبلنا فغنانا يفرق بالزين زين زينا اسمعنا لقى طالب زبانة ولقى شاعر لينا لقى عربي سقرانة يا يا يا يا ولقى معنا يا يا يا يا المال بتنا جبناه.

زارت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسانة هذاك زاد الوسانة في الناس تطلع درجتنا

والمرء يكرم إذا دم من الحنين. نحن الشريفية حطوا عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم.

نفس الصفحة عن كل مجرم. نفس الصفحة عن كل مجرم.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم. موعدنا اليوم مع الفن وأهل الفن، ومع صوت من أصوات مدينة الداخلة، هذه المدينة اللي نجبت وما تزال أسماء فنية ساهمت في إثراء المشهد الفني بجيتنا وعلى الصعيد الوطني والعالمي. ضيفنا اليوم فنان اختار أنه يجعل من الأغنية الحسانية وسيلة للتعبير، ومن الفن جسر التواصل مع جمهوره، ورافق مساره الفني عدد من التجارب والمحطات اللي كتستحق أننا نتوقفوا عندها في هذه الحلقة. معي مشكورا ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الفنان مصطفى السواكي، اللي كيعرفوا الجميع باسمه الفني الأسمراني.

0: نحاول إن شاء الله في هذا اللقاء أننا نرجع معه لبدايته الأولى ونسترجع بعض محطات مسيرته الفنية ونتعرف أيضا على علاقته بالكلمة واللحن والجمهور وعلى نظرته الأغنية ودور الفنان في المجتمع. وأيضا غادي نستحضروا في هذه الحلقة تجربة فنية حديثة اختار فيها أنه يتحدث أو من خلال الأغنية يقدم رسالة أغنية خصصها الانتخابات. وبصراحة أنا لأول مرة نشوف فنان كيخصص أغنية حول الانتخابات كيحرص من خلالها أنه يدعي للمواطنين دعوة للمواطنين أنهم يشاركوا بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومن باب التوعية ركز على التصويت الواعي المسؤول بحكم أن الصوت الانتخابي أمانة. السي مصطفى السيوكي الأسمراني، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا بك أستاذي العادي، مرحبا بكم ومرحبا بالطاقم اللي معك كامل، راني مرحب بكم وبأهل الداخلة كاملين، نسأل الله خير إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله. إذن مصطفى، جرت العادة أن في بداية أي لقاء كان بغيون عرفوا البداية الأولى، لأن هي اللي كتبصم الشخصية الفنية ديال أي فنان مستقبلا. أشن هي قصتك؟ أشتم مصطفى لين القارسو فعلا أن الفن هو المجال اللي كيستهويه ويبغيه وعرف راسو أنه يمشي فيه بعيد بدايتك الأولى؟
1: بدايتي الأولى كانت قديمة، منزلت صغير.
0: كم كان في عمرك تقريبا؟
1: تقريبا 12-13-14. كنت دايما نرفد معايا المدرسة بيانوات صغيرين ونمشي بيهم.
0: إذا كان تال وليد مشجعك أنك وعلم بك أنك
1: بداية ما كان عالم بي أحد يعني. أصحابي ومقربين لي ومدرسة، وتميت ماشي في نفس يعني مخزن. من فم سمعت الغناء لموريتانا للفنان الكبير الراحل ياسين ولنانا والفنان الشيخ الأبيض.
0: إذن هادو الظروف مسارك الفن.
1: والله كان هما أول شيء اللي خلاني نبغي أكثر الفن العصري.
0: وبالنسبة للمدينة الداخلة، فيه فنان اللي عنده بصمة في مسارك الفني يا مصطفى؟
1: بالنسبة للداخلة، الفنان اللي عنده بصمة واللي عزيز علينا كاملين الله يواليه بالرحمة في هذا النهار، اللي هو بعمر سلمو.
0: فعلا فنان كبير.
1: فنان كبير وتعلمنا منه وواكبنا وأطرنا وسهر علينا الحمد
0: وأصلاً
1: لله.
0: وأصلاً هو راه درس الموسيقى بطريقة العلمية
1: بالعلمية الأكاديمية.
0: نعم. وبالنسبة لأول أغنية أديتها مصطفى؟
1: أول أغنية كانت بسم الله إلهي نمدح رسول الله. أنا نبغي المدح أكثر من
0: صحيح. إذن اللون الطربي اللي كتميل لي أكثر هو الأمدح النبوي.
1: والأمدح نجبر فيهم راحتي.
0: ولكن أظن لا يمنع أنك زوجتي بين ما هو تراثي مدحي.
1: نعم.
0: وما هو عصري. نعم. لأن نعم. عودتني كين الذائقة ديال الشباب.
1: نعم نعم، مشيت على منهج الشباب وهذا ودخلت فيهم اللي أغاني توجيهية ودينية.
0: وهذه طريقة كتحبب لهذا الشباب ما هو تراثي في الفن.
1: أنا حملت الفن كرسالة يعني.
0: وبالنسبة للآلات، اش من آلة اللي فاش كتبغي تلحن ولا مثلا تأدي شي أغنية كيميل لها مصطفى أكثر؟
1: منين نبغي اللحن بجيتار ولا أورك، أكثر هي جيتار.
0: مزيان. طيب في مسارك الفني قد استفدتي من تكوينات اللي ربما ديك المهلبة اللي عطاك الله انك تنميها وتسقلها اكثر؟
1: نعم، اول تكوين جبرته هو للموسيقى. عاد انا كنت نخدم مع اصحاب المسرح ندير لهم موسيقى تصويريه.
0: مزيان.
1: وخدمت مع اذاعه الافلام، شركه الانتاج ديال الافلام والمسلسلات، وعدت لهم موسيقى تصويرية ودرت تكوين ديال الموسيقى التصويرية. من فم جات الإقامة الفنية.
0: مهم. صح. اللي دارت في الداخلة. وكان الفنان طبعا من ضمن الفنانين كان سميه لي هذا اللي كان مدير.

0: الحمد لله زادنا لا قوة وزادنا لا
1: وطبعا هذا
0: تقدم
1: في اطار اظن برنامج كنت دايره
0: تثمين
1: قطاع ديال الثقافه ديال تثمين
0: الأغنية الحسانية.
1: الاغنيه الحسانيه، واظن هذا اعطى واحد انطلاقه مهمه
0: عطى انطلاقه الحمد لله، وزاد فوق اللي زاد شجع من عقب الاقامه هو انه مبادره اللي دارت لبي ام دي انها
1: المكتب الخاص بحقوق المؤلفين
0: وهذه،
1: والحقوق المجاورة،
0: ونشكر من هذا المنبر المديرة والسيد الوزير واللي
1: طبعا الناس كاع
0: الناس اللي كيشرفوا على الفن كاملين.
1: طيب وايضا حتى المكتب الجهوي اللي عندنا
0: سي ابراهيمي ابراهيمي.
1: طيب سي مصطفى، بالنسبه للمشاركات ديالك في المهرجانات، اكيد ما شاركتيش فقط في المهرجانات اللي هي على مستوى جهتنا جهه الداخله وادي الذهب،
0: شاركت في جميع المهرجانات اللي من الداخله الى مهرجان الراي قديما، وشاركت في تارودان، شاركت في طنطا، العيون، شاركت في مهرجان للمسرح الرمال في الامارات.
1: وهذا كيعطيك تجربه واحتكاك
0: تجربه واحتكاك وان شاء الله.
1: طيب الى سولتك، انا نعرف عاده الفنان جميع اغانيه كيف ولادو ومناتو، شنو هي الاغنيه اللي فاش كيسمعها مصطفى وان يالله لحنها لا يمل من انه، وخا عادة الفن ربما اعماله ديما ما كيكونش راضي عليها.
0: فعلا انا اجمل اغنيه اللي نعلها وزينه عندي هي معايا طفل ولد عبد السلام الساحلي من القصر الكبير، اللي نقول فيها نبغي بعد انت نسمع حس العزيت.
1: رائعه فعلا.
0: توي زاد منين نطلع توي لا قضيت. هذه حاق بعد هذه نعلها، وحتى ياسر من الأغاني اللي عدلت أنا واللي الحمد لله هضريك راني ماشي في الألبومي الثالث هذا
1: إن
0: شاء الله، وكاتبين وشعراء وأساتذة وأدبيين وإن شاء الله اللي يعود زين.
1: وعندك واحد الخاصية أنا بصراحة كتعجبني فيك، وأكيد الجمهور ديالك ما شاء الله عليك سواء داخل الجهة وخارجها، وهو أنك تتغنى بمدينتك دشرتك والجهة اللي كتنتمي لها، المناطق الجغرافية اللي فيها، وقد سمعت العديد من المناطق أنت حافظتي على الجغرافية ديال الجهة.
0: أنا اللي نعطيك هون سر ويعودوا ياسر موما الداخلي الناس كاملين اللي
1: مزيان، هذه فرصة وهذا هو دور هذا البرنامج.
0: أنا أصلا اللي نقول بويا ومي جدي أصلا من مدينة واد نون أصلهم لكن أنا
1: إذا واد نوني الأصل
0: أصل واد نون، وأنا من الداخلة ولدت في الداخلة وابن الداخلة وأحب الداخلة. أحسن مدينة عندي اللي نرتاح فيها
1: وهذا بنت فنك فاش كتتكلم عن دشرتك ما شاء الله كيكون ابداع
0: يزيدك حماس تماما. كتزيد تبغي تعبر عنها بقوه، وزين عندك ان تسمع خبر خلق في الداخله زين يزين عندك يشرفك، وهذا اللي خلانا عنا غير على الداخله، والحمد لله الداخله رافد الناس كامل، ونتمناو بها ان شاء الله والحمد لله مع هذا الجديد اللي فيها دريك وهالتطور نتمناو لها ان شاء الله وازدهار للداخلة والجميع الجهات الثلاثة والمغرب ككل،
1: ونتمناو عود المهرجانات يعود لأن الفنان كيطور نفسه، أظن هذا من القضايا اللي كتهم الفنان.
0: هذه قضية حرت فيها أنا الفنانين اللي في الداخلة أو اللي في الجهات كاملين ما يشاركوا في المهرجانات الوطنية على الأقل.
1: إذن أنا خص تشجيع،
0: خاص المسؤولين اللي على هذا القطاع ديال المهرجانات اللي هم الشرايك اللي هم مو المسؤولين على هذا، هم خاصهم يتموا يسلطوا الضوء على على على المناطق الجنوبية وعلى الشباب.
1: صحيح، ياك أنهم يشجعوا أكثر
0: باش يشجعوا الشباب مع العلم أنه الحمد لله الداخلة أصبح فيها معهد الموسيقى
1: تماما
0: اللي هو هذا اللي هذا شيء
1: انجاز مهم
0: ما جبرناه،
1: وطبعا تبع القطاع ديال الثقافه. تحيه للمدير
0: الجهوي البخاري المامون نوجه له التحيه، وهذا ما خلق في عهدنا احنا ملي كنا كنتعلموا.
1: صحيح،
0: هذه فرصه للشباب اللي جايين.
1: إذن هم

0: محظوظين هاد الشباب اليوم
1: ونبغوهم ان شاء الله، وحتى هادو المسؤولين يتعاونوا معاهم باش كانهم يطلعوا للمهرجانات. وانا مع اي شيء مودرن وشي هادف وشي اللي هو فيه التوعيه
0: على ذكر التوعيه مزيان، اظن كنت صحيح الاسمراني مصطفى السيوكي، انت عاشق هاد المدينه اللي تنفست هواء خليجها والجريف، وعندك ذكريات مع هكا مدينة اللي أنك أنت وألهمتك كثيرا، وأرتيرس هي أرض ملهمة. أنت الجميل فيك أنك ما كتركزش فقط على اللي عنده علاقة بجيتك، ولكن أيضا بالقضايا الوطنية. هذا غادي يجرني كيفاش فكر مصطفى السيوكي أنه يواكب هذه التوعية الانتخابية اللي كتعرفها المملكة أنك، وهذا في الحقيقة شيء جميل، لأن حسب علمي المتواضع قليل من الفنانين اللي ربما استعدري حسب علمي اللي داروا أغنية للتوعية للدعوة المشاركة المكثفة في انتخابات. أشنو الرسالة ديالك في هذه الأغنية اللي درتي حول الاستحقاقات الانتخابية؟
1: نعم، أنا قلت لك قبيل عني عندي غير على الداخل وغير على، وهذا هو اللي خلاني، وأنا الفن رسالة حملت الفن كرسالة.
0: صحيح،
1: والرسالة هذه من ضمن هاي الأغنية، من ضمن الرسائل، يعني رسالة لأنه الناس باش يشاركوا في الانتخابات اللي هي تهمهم،
0: مشاركة بكثافة
1: وتعود حضور قوي، ونبغي نسمع عن داخله هي الأولى إن شاء الله.
0: أكيد دائما في النسبة دي المشاركة،
1: النسبة دي المشاركة، والله ينصر الجميع.
0: أكيد. إذن على ذكر الأغنية غادي نطلبوا من مخرجة هذه الحلقة الزميلة نعيمة أبي دار تعطينا مقطع، ياك المستمعين يكونوا على اطلاع بها.

0: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، بعد ما استمعنا لهذه الأغنية بصراحة فيها فعلا رسالة كيف شار الفنان مصطفى السيوكي، لأن دور الفن وهو أن يحمل هذه الرسالة فعلا وينقلها للجمهور ديالو، اللي بصراحة كنحييه مثل هذا الاهتمام والتنوع في المواضيع اللي كيتناولهم الفنان، لأن دور الفنان أنه ينوع في هذه المواضيع اللي كيتناول الاجتماعي العاطفي الديني كل القضايا اللي كتهم الناس، لأن كيف شار السي مصطفى فعلا أن الدور ديال الفن وهو أنه يساهم في التوعية، لأن الفن كيف شرتي رسالة. لست أدري والسي مصطفى كتشتغل حاليا، عندك مشاريع فنية مستقبلية؟
1: عندي مشروع هو حلم ومشروع أني من الداخل نصنع أكبر فرقة تعود مكتام فيها التقليدي والعصري، تعود بحال

0: مهرجانات
1: فنانين.
0: وفيها فنانين كاملين، وهذه هي اللي خدام عليها أنا بالنسبة للأرضية مازال ما هذه. والثانية هي إن شاء الله الألبوم اللي هو اللي يجي رايك بعنوان داخلة.
1: إذن بقت دائما الدخلة حاضرة
0: دائماً
1: في
0: داخل.
1: قلبك وفي فنك.
0: وإن شاء الله الألبوم يتكون من 6 أغاني إن شاء الله، وله نسجل أغنيتين إن شاء الله وفيديو كليب إن شاء الله عن مقاريب إن شاء الله. ونتمنى من المستمعين يعجبوهم إن شاء الله.
1: أكيد أكيد إن شاء الله.
0: ونتمنى له الداخلة إن شاء الله أسعد الأوقات.
1: أكيد. طيب سبق ما نختموا هذه الحلقة إلى عد فيه كلمة توجهها بالخصوص للشباب انطلاقا من تجربتك سي مصطفى، بالخصوص اللي ميالين للفن أو اللي عندهم رغبة أنهم يبدعوا في المجال ديال الفن، أشن هي نصائحك من خلال تجربتك طبعا؟
0: نصائح أول شيء يتعلموا ما يزربوش على رسهم، بمعنى لا يعجلوا، يتعلموا بشوي ويتعلموا في طريق صحيح. نحن رانا تعلمنا بالعشوائية في الأول وفوتنا ياسر مدة طويلة
1: وكيضيع الوقت،
0: وضيع الوقت.
1: صحيح.
0: حاليا مع وجود المعهد وموجودها يتعلموا بشوي. وثاني حاجة يختاروا اللون، أول شيء يختار اللون اللي نمشي فيه لون واحد،
1: لون طربي، يختاروا من البداية،
0: من البداية
1: باش ما يتم تايه،
0: باش ما يتم تايه والتقليد اللي يخسر عليه. ثاني حاجة هي أنه يختار الكلمات اللي هي هادفة، اللي هي تفيده وتفيد الناس اللي معاه، يعرف عنه رغم هو.
1: وطبعا يتعامل مع شعراء كتب
0: فعلا فعلا فعلا باش كذلك يشجعنا، كما كاين فنان موسيقي يمرق لنا كاتب أو شاعر شاب
1: تماما،
0: باش ما فهمت ما يجي النقص تعود الكفة ميزان،
1: لأن فعلا كاين نقص في هذا الجانب ديال كتاب الكلمات. والشباب تبارك الله كاين اللي عندهم هاد طاقة،
0: عندهم طاقة
1: صحيح، وبالتالي نعم ما إلى فيه شيء.
0: ومسألة ثانية هي راهو أصعب شيء هو اللحن، أصعب شيء باش تقول أنا ملحن، تقول موزع مغني عازف يغني ملحن راهي صعيبة. لا، الملحن خاص يعود متشبع بجميع استيلات اللي يلحن فيهم، ماشي استيلات كاملين، يعني ماشي اللون اللون اللي خاص بيه، بحال نفترض الحساني خاصو يسمع جميع بحال توارق طوارق بحال الأفارقة،
1: الإيقاعات
0: الأفارقة،
1: ويستثمرهم ويمرق منهم هو إبداع ديالو الخاص
0: ثاني حاجة لا ينسى إلى عاد اللي لونه حساني، لا ينسى أنه يرجع للأصل، يتعلم ظهورة من كحال كاري للبتيت. وإلا كان في الجانب اللي هو عصري اللي هو عربي طربي، لابد يعود يتعلم بحال العجم سيكا نهواند،
1: صحيح،
0: هادو ضروري،
1: لأن الموهبة بوحدها لا تكفي
0: ولا هي يجبر
1: تسقلها أو تاني تكون عندك ودن سميع أنك تسمع.
0: وأحسن حاجة هي الراحة والشور،
1: ما يعجل،
0: لا العجلة راهي تخسر كل شيء.
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم الختام هذا اللقاء مع الفنان ابن مدينة الجوهر الزرقاء الداخلة مصطفى السواكي المعروف باسمه الفني الأسمراني. طبعا حاولنا من خلال هذا اللقاء أننا نقترب أكثر من مصطفى السواكي الإنسان والفنان، ومن خلال هذا اللقاء أيضا أننا نسترجع محطات من مسيرته الفنية اللي ما شاء الله تتنامى وفيها جودة، كل مرة تبارك الله يطلعنا بأغنية تكون أجمل من سابقتها. وأساسا فتحنا معاه نافذة خاصة على تجربته الجديدة في الأغنية اللي وكبت الاستحقاق الانتخابي، اللي كتحمل بصراحة رسالة ودعوة للوعي والمشاركة بكثافة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثل الساكنة. شكرا لك الفنان مصطفى السواكي على حضورك معنا وعلى هذا الحوار اللي كنتمنى أنه يكون أضاف الكثير للمستمعين، وفتحتي لهم بعض الأشياء اللي ربما ما كانوش هما عالمين بها. نتمنى لك مزيد من التألق والعطاء وتبقى دائما أغانيك

صوت للجمال، صوت للرسالة الإنسانية، وسيلة للتعبير الجميل، وجسر لكي يجعل واحد صلة تواصل بين الفنان وجمهوره. شكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة، ودمتم أوفياء لأثير إذاعة الداخلة الجهوية. إلى لقاء قادم جديد ومع ضيف جديد، دمتم في رعاية المولى.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية

0: وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: Avec toi بدأوا حكاياتي، تي يا مالوا تي يا سر حياتي.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: piace come a me.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

0: كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن الدائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات.

ناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق، حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر، حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري، حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات، وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلاكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيط:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا، وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر، فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

Oh my God.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزنس الانتخابات النغيط توغانك تمازيرت النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت غينا ودنيتنا تصوتا ديعاون القيمان تمازيرت النغ سبكول نسن
1: زدغخ قل الخارج ورغيخ أديليخ قل المغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمامم قلو أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم قل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغن قل المغرب إتو زمامم ودنتا قلو أحل الانتخابات حمدي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن قل خارج ميمشاد قلو كالتتخ إيونا غرغيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادينوب خاص خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمادي ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي فنخينوب إخسان عديد فوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشيت فورا ودنتي البيرون وصوت النمي الدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشيت فوري شال البيرو ياظم ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث

مهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما

0: بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
9: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان والمتعاقبان على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأوفياء في إذاعتكم، إذاعة الداخل الجهوية، في هذا البرنامج المبارك، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى أحمد أنقمار، إمام مرشد بجهات الداخل وادي الدهب. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو معاني الطهارة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الطهور شطر الإيمان. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث عظيم حيث بين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة، وبين فيه كذلك منزلتها. فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر الطهارة المائية، يعني الغسل والوضوء والترابية وهي التيمم. لكن أيها الإخوة المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيرها، وهو ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارات. وسؤال هنا أيها الإخوة، وهو: بماذا تكون وتتحقق الطهارة القلبية؟ يكون جواب هذا السؤال أنها تكون أيها الإخوة، أي هذه الطهارة القلبية، بتطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والكبر والرياء وغيرها. إذ لابد أيها الإخوة أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. ثم الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من الأوساخ، وكذلك تطهره من الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أيها المستمعون الأفاضل، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي لا تكون إلا بالنكاح الشرعي أي الزواج، ولها كذلك أهمية عظمى

هو الشرف، وغير ذلك من فوائد الزواج. ومن معاني الطهارة كذلك طهارة المأكل والمشرب، وهي أن يطهر المسلم المؤمن مأكله ومشربه من النجاسات المادية والنجاسات المعنوية. يطهر المسلم مأكله، فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس بالباطل، إما بالتحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش أو بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح أكل الطيبات من الرزق، وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث نهى الله تعالى أن يأكل الإنسان المؤمن ما ليس له وما ليس له فيه حق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ونختم أيها المستمعون الأكارم بمعنى آخر من معاني الطهارة، وهو طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب الفتن بين أفراد المجتمع. وعلى المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه حتى يكون هذا المجتمع مجتمعان متراحمان ومتآخيان ومتآزران ومتصالحا ومتراحما، وأن يطهر كذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة ومعانيها المتقدمة: الطهارة القلبية والطهارة المائية والترابية وطهارة المنكح والمأكل والمشرب والمجتمع والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها. ومن تمسك بهذه الطهارات وقام بحقها فإنه يعيش حياة طيبة في دنياه، ويجزيه الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطهرين،

0: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هاد الشمس هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام فهم اللي تشعر وتحس جهر بكلام

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: حديث المجلس العلمي.
7: الحمد لله الذي شرع للمسلمين زكاة أموالهم وجعلها فرضا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كلهم حذر من منع الزكاة وحرمان الفقراء من حقوقهم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الناس وحسابهم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اعتاد كثير من الناس على أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأيام وفي بداية السنة الهجرية، ومن المناسب أن نخصص حديثنا عن غايات ومقاصد الزكاة في الإسلام، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا المال الذي بين أيدينا من أعظم نعم الله علينا، فهو أساس الحياة وقوامها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هذا المال جعله ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. فبالمال يحقق المسلم غايات دينية، فيوفر الطعام والشرام والمسكن

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فمن مقاصد الزكاة أن لها بركات ومنافع وآثار وفوائد تعود على الغني المزكي وعلى الفقير الآخذ. فأما الغني المزكي فإنه عندما يخرج الزكاة يتقرب بها إلى رب العالمين رجاء الفوز بالأجر الكريم الذي وعد الله به المنفقين المتصدقين. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كما أنها تطهر نفسه من أجناس الخطايا والذنوب، وتطهر أخلاقه من البخل والشح والطمع، وتربيته على الرحمة والإحسان والكرم، وتطهر كذلك المال، وتحميه من المصائب والآفات، وتحل محلها الخيرات والبركات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الفقير الآخذ فإن الزكاة تخفف عنه معاناته ومشاكله وحرمانه وآلامه، لأنه عندما يأخذ الزكاة ينتفع بها، فيشتري طعامه ولباسه ودواءه ويقضي حاجاته. فبذلك تكون الزكاة حلا لمشكلة الفقر، ثم إنها تطهر قلب الفقراء من الكره للأغنياء، لأن الفقير حين يرى الأغنياء يتمتعون في الحياة ويتنعمون بالمال وهو يعاني من الفقر والحاجة والحرمان، مما يجعله يحسد ويكره الأغنياء، وربما دفعه ذلك إلى الجريمة والانتقام والسرقة والإفساد، مما يهدد سلامة أفراد المجتمع ويقطع أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين. فجاءت الزكاة لتكون سيلة وصل وسلام بين الأغنياء والفقراء. أيها الإخوة المستمعون، إن كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة أموالهم، فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهم يصلون الصلوات في أوقاتها ولكن لا يخرجون الزكاة ولا يؤدونها. مثلهم كمثل بعض الأعراب الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم سيدنا أبو بكر وقاتلهم حتى أدوا ما عليهم من الزكاة. وعندما قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أجابه قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والدليل على أن كثير من الناس في هذا الزمان لا يخرجون الزكاة ما نراه في المجتمع من كثرة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين، فالأغنياء المانعون للزكاة هم سبب وجود هؤلاء الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاته ما رأيت فقيرا على هذه الأرض ولا وجدته. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذبهم عذابا نكرا. وما ابتليت الأمة اليوم بهذه المصائب والآفات والشدة والأزمات وانتشار الفقر والأمراض وغلاء الأسعار ومنع نزول الأمطار ونذرة المياه، ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأختم بهذه القصة الجميلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي في أرض خالية، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا
اسقي حديقة.

0: قال فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، فتتبع الرجل الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء، فقال له إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه فما تصنع؟ قال إني أنظر ما يخرج منها. قال يعني أنظر ما يخرج من هذه البستان ومن هذا البستان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. فإخراج الزكاة والصدقات سبب عظيم من أسباب تنزل الرحمات والبركات على البلاد والعباد. فاللهم اجعلنا ممن طهر بالزكاة نفسه وماله وطلب رضاك فناله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، إلا أن نلقاكم في حديث من حديثنا حول هذا الفرض العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
5: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المناء، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا الذي يضع السيف أو الرشاش جانبا، وإن كان ذلك متضمنا فيها عندما يكون مع السيف والرشاش قضية حق ومبدأ حق. المحارب الذي يحتاج إلى استراحة أوسع بكثير من المحارب التقليدي، إنه كل من يحارب ولو بالكلمة أو بالنية ولو بعمل قد يبدو صغيرا لكنه سيتراكم مع غيره من أعمال صغيرة أيضا، وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من الحرب. هل هي استراحة المحارب؟ لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى، لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتما، صغر أو كبر، ما دام قد وجد مجرا ليصب فيه جهده ونتيجته، والمجاهدون والمجاهدات يحق لهم أن يستريحوا أيضا. يحق لهم؟ لا، إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به ويمكن أن يتنازلوا عنه، إنه أكبر من ذلك. قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة المجاهد، إنها جلسته الحتمية الواجبة التي يقوم فيها جهده وجهاده مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة مع الخلق كله في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن، ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية، وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات
حياة أخرى. فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا، فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه. ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قرب النهاية؟ لماذا ليس عند البدء؟ لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون؟

يكون لله في سجوده. لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لا بد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حية، وقد تعني في صيغتها هذه الدعاء بالحياة. ولو تعاملنا مع التحية على أنها دعاء بالحياة لوجدنا ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر سبيل شاهدته في الشارع عرضا. لكن دعاء بالحياة للحي القيوم، دعاء بالحياة لخالق الحياة، للحي الذي لا يموت. مرة أخرى لا بد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر، لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة، إنه حي على الصلاة، حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح، مع الإثمار، مع الفوز، ليست مجرد حياة بيولوجية إذن تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفا أساسيا كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة ولم تحدد اتجاه هذه الحياة. أما هنا قبل النهاية فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة، يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة. إنها حياة حقا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربى حقيقية. فقط هناك ذلك التشابه في الأسماء، وهناك بين الحياتين ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل بينهما، يمكن عبوره وعبره أن تنتقل من حياة خامدة رغم بهرجها وأضوائها.

الإعلانات المسلطة عليها إلى حياة خلقنا من أجلها، وصمم كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة ويكون عبرها وتكون عبره. ما هو هذا الجسر بين الحياتين أخي أختي؟ إنه الصلاة ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها. الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا. سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحية لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا، معان يشرق فيها ومن خلالها معنى أن تكون الحياة لله.

0: ولن يكون ذلك إقصاء لما قاله بعض المفسرين من أن التحيات هي السلام، إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو عدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
3: حق بعد يا الرئيس،
2: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
3: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: وبلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة

0: النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

ابو العنب ما عليه.

وبكون فهو رشد وبنى.

0: أهلا بكم. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 21 من شتنبر الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم في شأن الساعة القانونية. أفاد بلغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. دوليا، سمع دوي انفجارات في الرياض في وقت مبكر اليوم بعيد إطلاق الدفاع المدني تحذيرا من هجوم جوي معاد هو الأول الذي يستهدف العاصمة السعودية منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين. ويخوض الحوثيون المدعومون من إيران قتالا ضد القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية منذ تجدد الحرب في اليمن، حين أعلن المتمردون الحوثيون أيضا فرض حصار بحري على السعودية وبدأوا باستهداف السفن في البحر الأحمر. في بؤرة توتر أخرى، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بالأعمال البريطانية بالوكالة احتجاجا على ما وصفته بزيادة في شحنات الأسلحة لأوكرانيا، متهمة لندن بتبني موقف مناهض لموسكو في الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات. وتعتبر روسيا بريطانيا واحدة من أكثر الدول الغربية عداء لها، فيما تدهورت العلاقات بين البلدين قبل وقت طويل من اندلاع الحرب في أوكرانيا. نهاية موجز الأخبار، تلتقون الآن مع برنامج اللقاء المفتوح من تقديم حنان أيت عمي. إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار في مزيرتنا اسن 23 تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت اصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان مزيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورصدار غادي ليغ المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب اسم صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هدي صوت غ البلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زدغني غ الخارج ما منك أسرات سكرين لوكالت إيوالي را فلاس نينو بغصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وكان لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكال اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان مز لوكال تصحنيت
2: إزد والي رفلات نغينوب إخصا دي دفاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفارم أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان نس أرداغي الميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلب لاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونان نس التوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس قدام

0: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته والمشاركة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اسمع حتى ذاك لله، نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
3: حق بعد يا الرئيس.
2: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
3: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح،
2: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وذلك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تشيلي فخامة سيد خوسي أنطونيو كاستا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن حر التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس خوسي أنطونيو كاست شخصيا بدوام الصحة والسعادة، ولشعب تشيلي الصديق باضطراد التقدم والرخاء والازدهار. ومما جاء في هذه البرقية، وأغتنم هذه المناسبة أعرب لكم عن مدى ارتياح للتطور الحثيث الذي تشهده علاقات صداقة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على الثقة المتبادلة وعلى إرادتنا المشتركة لتعزيز الحوار السياسي والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف مجالات. وأضاف جلالة الملك: كما يسرني أن أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات وتعزيز جسور التقارب بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين ويدعم آفاق التعاون البناء والتضامن الفاعل بين دول الجنوب. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومدير المؤسسة والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤول مؤسسة القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمس الجمعة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط خط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 48/400 الموافق 25 يونيو 26 و2000 في شأن الساعة القانونية، ولسيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 87-300 هجرية الموافق لثاني يونيو 67-900 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد في أعلى المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 40-400 الموافق للسادس 26 أكتوبر 18-2000 المتعلق بالساعة القانونية. أكد المغرب أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلام والأمن في بوجمبورا على ضرورة إعادة

0: التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلام والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وانطلاقا من هذا المنظور، دعا الوفد المغربي إلى إطلاق تفكير جماعي بشأن مستقبل عمليات دعم السلام بهدف تعزيز قابليتها للتكيف وفعاليتها وقدرتها على العمل وإدماجها بشكل كامل ضمن الواقع الأمني الراهن للقارة. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 19 شتنبر إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وكذا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، كما ستهم سحب منخفضة أخرى كثيفة الواجهة المتوسطية والريف مع احتمال نزول قطرات مطرية أو أمطار متفرقة، ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية محليا قوية نوعا ما ومصحوبة ببرد وهبات رياح تحت الرعد في كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبمنطقة طنجة وبسهول تادلة والسيس، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهة البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر قليل الهيجان لائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته. يا كرفلتنا تخوض زينة
6: حق بعد يا الرئيس،
5: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته. المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
6: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
8: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبتي بكم في برنامجكم فسحة صيفية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. صباحكم مستمعينا، انظروا صباح الكلمة والبسمة والنغمة. وفي بداية هذه الحصة الإذاعية كنقول لكم أهلا بقلوبكم قبل أذنكم. حلقة اليوم إن شاء الله ربنا له نقدمها باقة جمعناها لكم وردة من بستان المحبة. وطبعا هدفنا وهو إدخال ابتهاج على قلوبكم. حصة اليوم فيها قول يضحك ومعلومة تدهش ومضامين يتمناها طاقم هذه الحصة أنها تلمس قلوبكم وتتفاعل معها مشاعركم وابتسامات. نتمنى من الله تخلي يومكم خفيف وظريف.

إذن نخليكم معنا بجو معنا، فتحوا القلب قبل سابق ما تفتحوا الراديو، لأننا اليوم جايين سرقوا من وقتكم شوية من الهموم ونرجعوا لكم شوية من الضحك. يلا على بركة الله نبدأ معكم، نتواصلوا نشطين ومرتاحين.

وإلا كنتي أخي المستمع أختي المستمعة في الطريق ولا في الخدمة، وانتي وبالخصوص الأمهات اللي عادوا في الكوزينات ولا أي حد

كيف يكنكم تبتسموا وعندنا أساسا مستمعين كيفتكم هما نجوم هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع الحلقة جديدة متجددة من برنامجكم فسحة صيفية. أكيد الهدف من هذه الحلقة في هذه الصبيحة الإذاعية أننا نتقاسم معكم لحظات الفرح والابتهاج سرور الحبور لأنكم تستحقون فعلا مستمعتنا مستمعين كل شيء يدخل الابتهاج ولسيما كنكونوا في واحد اليوم اللي ربما الأغلبية كيكونوا في عطلة نظرا لنهاية الأسبوع. هذا علاه قررنا إن شاء الله في هذه الحصة الإذاعية أننا نختار لكم كل ما هو خفيف وظريف وطريف لأن وفاءكم الأثير إذاعة المملكة المغربية كيجعلنا نكون دائما في خدمتكم وبين الفينة والأخرى نختار برامج ديال الترفيه اللي كتدخل على نفوسكم الابتهاج والحبور لأن كيف قلت مستمعات ومستمعي إذاعة الداخل أهل لكل ما هو جميل وأصيل لأن الإذاعة من بين الأهداف ديالها هذا البعد الترفيهي اللي كيجعل المستمعين والمستمعات كيعيشوا لحظات بعيدا عنهم.

قالوا عن الابتسامة. الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل العالم بدون الحاجة لمترجم. الابتسامة هي عقد صلح وتواصل توقعه مع نفسك ومع الآخرين في اللحظة نفسها. ومن تعريفهم الجميلة للابتسامة: الابتسامة هي انحناءة بسيطة تجعل كل شيء يستقيم.

الابتسامة الصادقة وليس الصفراء رسالة تقول أنا بخير وأنت أيضا ستكون بخير. ومن تعاريفهم ذات اللمسة الشعرية قول بعضهم: الابتسامة وردة تزرعها في وجهك فيقطفها من يراك، الابتسامة شمس صغيرة إذا أشرقت من وجهك أضاءت يوم غيرك، الابتسامة هي عطر الروح تخرج ولا ترى لكن الجميع يشمها.

وتقول حكمة اسكتلندية قديمة لكنها رائعة: الابتسامة تؤمن المزيد من النور، لكنها لا تكلفك إلا أقل تكلفة من فاتورات الكهرباء.

ومن تعريفهم للابتسامة بروح مستظرفة. الابتسامة هي زر مجاني يصلح كل الأعطاب النفسية. الابتسامة هي أرخص طريقة لتغيير شكلك وأرخص من عملية تجميل على وجهك. الابتسامة عدوى حميدة، الوحيد الذي يفرح عندما ينقل العدوى للآخرين. قال أحدهم: ابتسمت لموظف الإدارة فأنجز لي الورقة في 5 دقائق، فاكتشفت أن الابتسامة حقا أقوى من الواسطة.

وبابتسامة مغربية قالوها، قالوا الله يعمرها دار، ولكن تقال بالوجه قبل اللسان، وهذه أحسن ابتسامة. أما المطرب المغربي محسن جمال لم يعطي تعريفا للابتسامة، ولكن أكد ناصحا على الاحتفاظ بها من خلال أغنيته الرائعة البديعة ابتسم للحياة، نستمع لها ونحن مبتسمين.

فعلا ابتسم للحياة، فالابتسامة تعطينا الأمل. نذكركم بأنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم فسحة صيفية عبر راديو إذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

تعريف ساخرة لكنها معبرة. المنبه اللي كان سميه الرباي جهاز اخترعه الإنسان ليؤكد له كل صباح أنه لا يحب الاستيقاظ. حينما يكون جارك فضوليا فهو يصبح شخصا يعرف متى وصلت إلى البيت قبل أن تعرف أنت أنك قد وصلت. الثرثرة رياضة ذهنية لا تحتاج إلى حذاء رياضي،

الراتب الشهري يأتيك بسرعة السلحفات، وبمجرد ما تتوصل به يغادرك بسرعة الأرنب بل البرق.

موسوعة شعبية لا تحتاج إلى شبكة إنترنت. الحسود يحسد الأصلع على حاجبيه.

وفي تعريفهم الطريف عن الصورة قالوا: الصورة هي اللحظة التي نحاول فيها إقناع الآخرين بأننا نبدو دائما بهذه الروعة.

إذن مستمعاتنا مستمعين الكرام، دائما نحرص ونسعى إلى إدخال البهجة والسرور والفرحة والحبور على نفوسكم من خلال ما ننتقيه لكم من أقوال طبعا نتمناها طريفة وتدخل البهجة على نفوسكم. باقة ابتسامات، سأل الزوج زوجته: لماذا لا تقولين لي كلاما جميلا مثل ما تقول النساء لأزواجهن؟ أجابته الزوجة ببرودة: لأنني لا أحب الكذب. وضمن هذه الابتسامات ندرج ابتسامة طبعا في إطار روح الدعابة. سأل رجل صديقة: لماذا عندما نكون أطفالا يكون الصيف طويلا جدا وعندما نكبر يمر بسرعة؟ قال صديقه: لأن الطفل ينتظر العطلة، أما البالغ أو الكبير فينتظر نهاية الشهر. قال رجل لطبيب حمية: قال له: بدأت حمية غذائية منذ أسبوع. فسأله الطبيب: ممتاز، كم فقدت من الوزن؟ قال: للأسف فقدت ثقتي بنفسي، لأنني كلما رأيت الحلويات نسيت الحمية.

ونختم بهذه الابتسامة. سأل أحدهم رجلا مسنا: ما سر ابتسامتك الدائمة؟ قال: تعلمت أن الحياة قصيرة. قال الرجل: وهل هذا سبب للابتسام؟ قال: نعم، لأنني كلما غضبت تذكرت أنني أضيع وقتا من عمرها. طبعا نصيحتنا مستمعينا الكرام: ابتسموا، فبعض الأشياء لا تحتاج إلى حل، وإنما تحتاج إلى ابتسامة تجعلها أخف على القلب.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتحه بأبرز عناوينه.

0: جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم مجددا. في التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تشيلي فخامة سيد خوسي أنطونيو كاسيت، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس خوسي أنطونيو كاسيت شخصيا بدوام الصحة والسعادة، ولشعب تشيلي الصديق بالطراد التقدم والرخاء والازدهار. ومما جاء في هذه البرقية، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن مدى ارتياحي للتطور الحثيث الذي تشهده علاقات صداقة التي تجمع بين بلدينا والقائمة على الثقة المتبادلة وعلى إرادتنا المشتركة لتعزيز الحوار السياسي والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات. وأضاف جلالة الملك: كما يسرني أن أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات وتعزيز جسور التقارب بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين ويدعم آفاق التعاون البناء والتضامن الفاعل بين دول الجنوب. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 26 و2000، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومدير المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمس الجمعة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 26 و2000 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/26/530 الصادر في 9 محرم 48/400 هجرية الموافق 25 يونيو 26/2000 ميلادية في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/07/87 300,000 هجرية الموافق 2 يونيو 67/900 الميلادية بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد في أعلى المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16/40/400 الموافق ل 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. أكد المغرب أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلام والأمن في بوجمبورا على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلام والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجه. وانطلاقا من هذا المنظور، دعا الوفد المغربي إلى إطلاق تفكير جماعي بشأن مستقبل عمليات دعم السلام بهدف تعزيز قابليتها للتكيف وفعاليتها وقدرتها على العمل وإدماجها بشكل كامل ضمن الواقع الأمني الراهن للقارة. ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والصناعة الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبت صحيفة لتريبيون الفرنسية يوم أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة أزيد من 10 ملايير يورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 24/2000 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطت آنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسة تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقة المتجددة. وبعدما سجلت أن أبرز فرص الاستثمار تكمن في قطاعات الطيران والسيارات والطاقات المتجددة وكذا التكنولوجيا الزراعية والصناعة الغذائية، أكدت لتريبيون أن كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 التي ينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال بشكل مشترك سرعت وتيرة الاستثمارات في البنيات التحتية الرياضية والنقل والربط السككي والجوي والفندقة والسياحة والتكنولوجيات الرقمية وكذا التهيئة الحضرية. عرضنا الإخباري المفصل استنفدنا محتوياته. نعود في ختام هذا العرض الإخباري المفصل لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الشيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم 21 شتنبر الجارية. وصلنا إلى ختام هذا العرض الإخباري المفصل، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: آلة الطقس.
0: أهلا.

بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 19 شتنبر إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وكذا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، كما ستهم سحب منخفضة أخرى كثيفة الواجهة المتوسطية والريف مع احتمال نزول قطرات مطرية أو أمطار متفرقة، ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية محليا قوية نوعا ما ومصحوبة ببرد وهبات رياح تحت الرعد في كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبمنطقة طنجة وبسهول تادلة والسيس، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهة البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر قليل الهيجان لائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
4: حق بعد يا الرئيس،
3: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
4: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي يتنوب عنا وتتكلم.

0: باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
1: احنا المغاربة ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: واش نفسي عندك يا بويا؟ كاني سكوارت ميلا فيلا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
1: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية
1: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد يا تكلم مرشح تعود

0: سيرتو زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
1: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك عود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب لله نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفه بصفة هينة على البلد لله تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولا هي الحكم في الحال الجواب، الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت، ولا هي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو، وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تخوضوا www.listelectoral.com اللي لا يتصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولا هي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لا هي تعرفوا عنوان المكتب اللي لا هي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت راهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لا هي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لا هي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرفلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ

0: ورعاية مولانا يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تشيلي فخامة سيد خوسي أنطونيو كاستا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن حر التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس خوسي أنطونيو كاست شخصيا بدوام الصحة والسعادة، ولشعب تشيلي الصديق باضطراد التقدم والرخاء والازدهار. ومما جاء في هذه البرقية، وأغتنم هذه المناسبة أعرب لكم عن مدى ارتياح للتطور الحثيث الذي تشهده علاقات صداقة التي تجمع بين

بلدينا والقائمة على الثقة المتبادلة وعلى إرادتنا المشتركة لتعزيز الحوار السياسي والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات. وأضاف جلالة الملك: كما يسرني أن أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات وتعزيز جسور التقارب بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين ويدعم آفاق التعاون البناء والتضامن الفاعل بين دول الجنوب. أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 26/2000، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومدير المؤسسة والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤول مؤسسة القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمس الجمعة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط خط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 48/400 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/07/380 الموافق 2 يونيو 67/900 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة 2 من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد في أعلى المرسوم رقم 2/18/855 الصادر في 16/04/400 الموافق 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. أكد المغرب أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلام والأمن في بوجمبورا على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلام والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وانطلاقا من هذا المنظور دعا الوفد المغربي إلى إطلاق تفكير جماعي بشأن مستقبل عمليات دعم السلام بهدف تعزيز قابلية

0: قابليتها للتكيف وفعاليتها وقدرتها على العمل وإدماجها بشكل كامل ضمن الواقع الأمني الراهن للقارة. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 19 شتنبر إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وكذا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، كما ستهم سحب منخفضة أخرى كثيفة الواجهة المتوسطية والريف مع احتمال نزول قطرات مطرية أو أمطار متفرقة، ويرتقب أيضا نزول زخات رعدية محليا قوية نوعا ما ومصحوبة ببرد وهبات رياح تحت الرعد في كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبمنطقة طنجة وبسهول تادلة والسيس، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهة البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر قليل الهيجان لائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتمل انتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهميم غربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سرحو وطنية زمان ولدني هنية صوتن هذا عاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غاقغ
0: ما تجلم دي اللو احل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت زما ما اتخدمشان يجني زران دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللو احل الانتخابات باش هتصوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة تانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني في خدام وشتير الشارجام الوكالت او اني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زما دي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا اسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش غني خان غينوبن اخسا ديري دفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راوراد نتي دفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيس من النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريغت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما راي دفالي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا النس التوريغت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى عرض الواحدة الإخباري في عناوينه البارزة. من أجل ضمان استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية، حصة إضافية من الدعم ستوجه لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية. في إطار استعمال وسائل الإعلام العمومية من طرف الأحزاب السياسية، ندرج ضمن النشرة التجمع الخطبي لحزب الإنصاف، ونبث مباشرة بعدها تدخلات حزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الشورى والاستقلال وحزب الوحدة والديمقراطية. وضمن ملف تشريعيات شتنبر، نتوقف عند واجب التصويت يوم الأربعاء المقبل كخطوة أساسية ستكلل كافة الجهود التنظيمية والقانونية المبذولة لإنجاح هذا الموعد. المغاربة يؤخرون عقارب الساعة بستين دقيقة ابتداء من ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، وفي هذه النشرة نرصد تفاعل المواطنين مع عودة العمل بهذا التوقيت وتأثيره على عاداتهم ونمط حياتهم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة الواحدة التي نستهلها بملف دعم المحروقات، حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تم إطلاقها لكي تغطي مدة 30 يوما. الحكومة من خلال هذه الخطوة تلتزم بدعم هذا القطاع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة بالشرق الأوسط، من أجل ضمان استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أصداء هذا الدعم في أوساط المهنيين في هذا التقرير للصديق العالمي.
2: تراهن الحكومة من خلال استمرار حصة الدعم على التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي القطاع، بما يساهم في الحفاظ على استقرار كلفة النقل والمواد الاستهلاكية في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب أسواق الطاقة وانعكاساتها على السوق الوطنية. مصطفى نجيمات، رئيس الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، متحدثا عن أهمية هذا الدعم.
3: احنا كمهنيين هذه خطوة يعني دارتها الحكومة، احنا تنباركوها جد سعداء بها. منذ بداية الأزمة كان طلب ديالنا هو تقديم دعم للمهنيين فيما يخص المادة ديال الغازوال لتخفيف شيئا ما العبء، يعني وتبقى الشركات ديال النقل دير الخدمات بأقل تكلفة حتى ما يمكنش نتسبوا زيادة ديال الأسعار ديال المواد الأساسية. هذا هو الهدف استراتيجي، هذا الدعم تيخفف شيئا ما من العبء يعني ديال المصاريف اليومية اللي على الشركات ديال النقل.
2: الدعم الاستثنائي يخفف الضغط الآني، لكنه بالنسبة للمهنيين لا يغني عن معالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجه القطاع.
3: هذه الحلول لا يمكنها أبدا أن تغطي الحاجيات ديال الناقل في الصدد هذا، وكنطلب ديال نحن بغينا حلول عملية يعني دائمة مستدامة. طلبنا واحد الغازوال مهني، دونك الحكومة ما استجبت للطلب ديالنا، بقات كدير الدعم هذا، وعندنا واحد الالتزام من الوزارة الوصية للقطاع بأننا غادي نشتغلوا جميعا على حويجات لمشأنا أنها تهيك القطاع.
2: بين دعم متواصل ومطالب تتطلع إلى إصلاحات أعمق، يظل التحدي هو الانتقال من تدبير آثار أزمة المحروقات إلى بناء منظومة نقل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
1: اللحظة نواصل النشرة بملف تشريعيات شتنبر وبدء العد العكسي لهذا الموعد الديمقراطي.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: الآن وفي إطار استعمال وسائل التواصل العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ندرج التجمع الخطبي لحزب الإنصاف الذي انعقد بمنطقة البروج بسطات.
4: شاكر شبار، رئيس حزب الإنصاف. احنا اليوم كنتواجدوا في مدينة البروج عاصمة قبائل بني مسكين باش نعملوا هذا اللقاء تواصلي او تجمع خطابي من اجل اولا اننا نتفاهموا مع الساكنه ديال البروج على البرنامج اللي حنايا حزب الانصاف حزب التفاحه كان ندافع عليه، وهو برنامج قطيعه تماما مع السياسات اللي عاشها بلادنا اثناء هاد 15 عام الماضيه، وخاصه السياسات اللي عاشتها بلادنا في هاد 5 سنين الاخرانيه. لازم اليوم بيدفعها بالاصلاحات، الاصلاحات ما يمكن لها تدار في بلادنا الا بمبدا وبسياسه الانصاف.
5: اسم ديالي امل الطوق، وكيله اللائحه الجهويه النسويه لحزب الانصاف. بالنسبه للحزب ديالنا كما لاحظتوا عندنا العنصر النسوي وتا الشباب، اغلبنا شباب، وكنطمحوا ان شاء الله اننا نزيدوا بالمغرب ديالنا القدام ونكونوا واحد الاضافه اللي ان شاء الله تكون في المستوى، ونكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله.
6: العربي شريعي، وكيل لائحه حزب الانصاف باقليم سطات. نحن نتواجد في مدينه البروج في هذا المهرجان الخطابي الذي ينظمه حزب الانصاف، نقدم برنامجنا الانتخابي، ونتواصل بالمناسبه مع المواطنين والمواطنات من اجل تحفيزهم على الانخراط في العمليه الديمقراطيه والمساهمه في التصويت بتاريخ 23 شتنبر 2026. هذا التاريخ فهو تاريخ مهم للنهوض بالاوضاع ديال بلادنا والمساهمه في المسار الديمقراطي تاع بلادنا.
1: ومع بدء العد العكسي لموعد الاقتراع المحدد يوم الأربعاء المقبل، يفتح نقاش حول أهمية التصويت كحق وواجب دستوري يعبر المواطن من خلاله عن اختياراته وانتظاراته بخصوص تدبير الشأن العام، غير أن أهمية التصويت لا ترتبط فقط برفع نسبة المشاركة، وإنما بالقدرة على اتخاذ قرار واع مبني على الاطلاع المسبق على برامج الأحزاب وتعهداتها، والقدرة على التمييز بين ما يمكن تحقيقه فعلياً وبينما هو خطاب سياسي تفرضه الحملة الانتخابية. فكيف ينظر المواطنون لهذه العملية، عملية التصويت؟ الجواب في هذا الروبورتاج لأيوب الإدريسي.
7: هو واجب وطني وحق يكفله الدستور. التصويت وسيلة ديمقراطية لإسماع صوت المواطن والتعبير عن انتظاراته، وفرصة لاختيار من يترافع عن قضاياه داخل المؤسسة التشريعية.
8: خصنا نساهموا في هذه العملية ونصوتوا على المرشحين اللي غيكونوا أنسب لينا، نشوفوا البرامج الانتخابية ديالهم، وعلاش لا نصوتوا وموحدنا كشباب أننا نكونوا عندنا دور في هذه الحكومة اللي غتكون. بيان سور كاين هناك كنصدموا بعض المرات بالواقع، ولكن لا ما خصش هذا الشيء يوقفنا.
9: مالوريزمون العديد كيف ظل يعبر على الاقتراحات ديالو ولا على الاختيارات ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر مجموعه من الطرق اللي ما تتعطيش اثر في الواقع. انا بالنسبه لي انك تصوت هذا واجب وطني، وحقك من حقك ومن الواجب ديالك انك تصوت.
10: خاص الشباب يشاركوا في الانتخابات هذا العام ان شاء الله باش يطلعوا يحققوا داك الشيء اللي باغين في التعليم وفي الصحه وفي اي حاجه باغينها المستقبل ديالهم.
7: هو أيضا خطوة أساسية في مسار ربط المسؤولية بالمحاسبة. التصويت الواعي والقائم على قناعات حقيقية يؤسس لمتابعة أداء المترشحين خلال الولاية التشريعية ومساءلتهم عن مدى وفائهم ببرامجهم الانتخابية.
11: الناس خاصهم يصوتوا، علاش؟ باش يتحاسبوا مع الناس اللي صوتوا عليهم. ما كاينش دابا كاين شي واحد تيجي وتيقول لك راه غادي يتحاسب مع واحد المسؤول ولا شي حاجه هو ما مصوتش عليه اصلا، باش يتحاسب معاه؟ فهمتي؟ خاص يمشي يعطي الصوت ديالو ويعطي اللي بغى، ولا كان ما عجبوش واحد الحزب ولا كان هذا غادي يصوت. ولكن احزاب راه شي 31 حزب، دونك راه هذوك الناس الاحزاب صغارتها هما صوتوا عليهم باش هما يشوفوا الحظوظ ديالهم.
7: التصويت اذا محطه مهمه في المسار الديمقراطي للمملكه، وفرصه سانحه بالنسبه للمواطن لإسماع صوته والمساهمة في تحديد معالم المرحلة السياسية المقبلة.
1: وضمن الفئة الناخبة تتجه الأنظار أيضا إلى مشاركة مغاربة العالم في هذا الاستحقاق وما يوفره الإطار القانوني من آليات لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، من بينها التصويت بالوكالة، آليات تطرح أسئلة حول شروطها وضوابطها القانونية وأهميتها في ضمان استمرار مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية. تقرير هدى نصر الدين ومزيد من التفاصيل.
12: لا تحول الإقامة خارج أرض الوطن يواصلون ممارسة مغاربة العالم لحقهم في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، إذ يتيح الإطار القانوني آليات تمكنهم من المساهمة في العملية الانتخابية، من بينها التصويت بالوكالة وفق شروط وإجراءات محددة. وتنظم المقتضيات القانونية هذه العملية بما يضمن ممارسة الحق الانتخابي في إطار من الضوابط التي تحدد كيفية منح الوكالة وشروط قبولها، بما يتيح للناخب المقيم بالخارج تفويض شخص ينوب عنه في التصويت. فما أهمية هذه الآلية في ضمان مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية؟ يجيب مصطفى المريني أستاذ القانون العام بجامعة محمد بن عبد الله بفاس.
13: تشكل مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية ركيزة أساسية في ترسيخ الحقوق السياسية وتعزيز المواطنة الفاعلة. تستند هذه المشاركة إلى مرجعية دستورية وقانونية، ولا سيما الفصل 11 والفصل 16 و17 و18 من دستور 2011، وبالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب الذي ينظم هذه المشاركة، سواء من خلال التصويت المباشر انطلاقا من بلدان الإقامة، وهذه الإمكانية يعني لم تتوفر شروطها بعد، أو عبر آلية التصويت بالوكالة وهي المتاحة في الظروف الحالية لإنابة ناخب داخل التراب الوطني.
12: ويعكس التصويت بالوكالة حرص الإطار القانوني على تيسير ممارسة الحق الانتخابي بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج وربطهم بالاستحقاقات الوطنية رغم الإكراهات المرتبطة بالإقامة خارج المملكة. عودة للأستاذ مصطفى المريني.
13: عموما يعني تشكيل هذه المشاركة ترسيخ للحقوق السياسية التي كفلها الدستور، وأيضا تأكيد على الدور المحوري للجالية المغربية في دعم مسار التنمية الشاملة بالمغرب.
12: وبذلك إذن يشكل التصويت بالوكالة أحد الآليات القانونية التي تسعى إلى تيسير ممارسة الحق الانتخابي وتعزيز مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الوطنية، بما يحافظ على صلتهم بالمؤسسات والحياة السياسية بالمملكة.
14: والأكيد هدى أن هذا الإطار القانوني للتصويت بالوكالة سينعكس على مدى حضور اختيارات مغاربة العالم في تحديد معالم المشهد السياسي لبلادنا وإفراز النخب التي ستقود المرحلة المقبلة. من باريس، هذه أصداء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا في مراسلة يوسف الهلالي.
15: تعيش فرنسا أجواء تسبق الانتخابات الرئاسية في ظل حراك اجتماعي تميز بإضرابات شملت عددا من القطاعات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، لكن متابعة أخبار المغرب والاستحقاق التشريعي المرتقب الأسبوع المقبل ليست غائبة عن اهتمامات مغاربة فرنسا الذين يستعد عدد منهم للمشاركة في التصويت، فيما يختار آخرون التصويت بالوكالة.
16: فرحانين بزاف مغاربة العالم، وانا كمغربيه كنسكن في فرنسا، فرحانين بزاف بهاد لا ديمارش اللي دارت هاد الباب اللي تحلينا ديال بروكوراسيون وكاله باش نشاركوا حنا في الانتخابات، لان واخا حنا كنسكنوا برا المغرب كنبقاو مغاربه وكنمشيو للمغرب بزاف وكنحتكوا بالاداره وكنحتكوا بزاف ديال المسائل اللي كتعنينا. يعني ماذا بينا نبقاو نساهموا في السياسة، نشاركوا في السياسة باش تبدل السياسة ولا باش تقدم ولا باش ديفلوبا
17: كوكيراسيون ولا الوكالة باش واحد يصوت في بلاصتي. راه منين هبطل المغرب في شهر 7 راه كنت درتها هنا في القنصلية وحتى معايا تما خليت درتها لخويا صافي، وما راه غادي صوتوا تما في بلاصتي. حنا ما كرهنا زعما تكون واحد سامبليفيكاسيون بحال الدول الاخرى، يعني نقدروا نصوتوا هنا في القنصليه.
15: وتحضر مساله تمثيليه مغاربه العالم في المؤسسه التشريعيه بقوه في نقاشات افراد الجاليه المغربيه بفرنسا، خاصه بشان الصيغه الانسب والايسر لتمكينهم من ممارسه حقهم والمشاركه في الحياه السياسيه لبلدهم. باريس، يوسف لالالي للاذاعه الوطنيه.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
14: في
1: موضوع وطني آخر، يستعد المغاربة لتأخير عقارب الساعة بستين دقيقة ابتداء من الساعة الثانية من صباح يوم الأحد، ليعود بذلك للعمل إلى توقيت القانوني للمملكة الذي يضعهم على خط غرينتش تطبيقا للمرسوم الصادر في يونيو الماضي. وحول تأثير العودة للعمل بالساعة القانونية على نمط حياة المغاربة وأنشطتهم اليومية، نتابع هذا التقرير للزميلة بديعة سعيد.
18: مع العودة إلى توقيت غرينتش، يستعد المغرب غدا لتأخير عقارب الساعة بستين دقيقة في قرار لقي ترحيبا من قبل عدد من المواطنين الذين يرون في العودة إلى الساعة الأصلية فرصة لاستعادة إيقاع يومي أكثر انسجاما مع مواعيد النوم والاستيقاظ.
19: هذا القرار ديال الإلغاء ديال الساعة الإضافية فرح أغلبية المواطنين اللي كانوا كيعانيوا مثلا مع الأطفال ديالهم اللي كيقراو في المدارس التعليمية وكيضطروا يمشيوا في الظلام، والموظفين كذلك.
20: بالنسبة للرجوع للساعة القانونية، هي صراحة هي أكثر ساعة غدا مع الساعة البيولوجية للإنسان تيولي مرتبط بالتوقيت ديالو بالشروق والغروب، وخصوصا الناس اللي تيخرجوا ويزاولوا النشاط ديالهم في الصباح، ما فيهم التلاميذ خصوصا الدراري الصغار غيوليو يخرجوا ملي يكونوا غادي للمدرسة، غيكون بعدا ديجا طلع النهار.
21: بالنسبة لي الرجوع للساعة القانونية عنده إيجابيات، خصوصا في فصل الشتاء اللي كيكون فيه النهار قصير والليل طويل، ملي كتكون الساعة متأخرة بساعة كنحسوا اللي الصباح راه كيجي بكري وكيخرجوا في الظلام، كيعاون بزاف الناس اللي كيخرجوا للخدمة والتلاميذ واللي كيمشيو للمدرسة مع الصباح. حتى من ناحية النوم كنظن أن التوقيت الطبيعي كيكون أسهل باش الإنسان ينظم وقت النوم والاستيقاظ ديالو.
18: أما على المستوى النفسي فإن تغيير التوقيت قد يستلزم فترة للتأقلم، خاصة فيما يتعلق بمواعيد النوم والاستيقاظ، وقد ينعكس انتظام هذا الإيقاع على الشعور بالراحة والاستقرار في الحياة اليومية. وفي هذا السياق يوضح الأخصائي النفسي يعقوب فؤاد أن العودة إلى التوقيت الأصلي قد تكون لها انعكاسات على الإيقاع النفسي واليومي للمواطنين، خاصة خلال الأيام الأولى من التغيير.
22: إذا شفنا الموضوع من جانب بالنسبة الاجتماعي، الرجوع للساعة العادية يقدر يكون عند عدد كبير من المواطنين مصدر ديال الراحة والاستقرار، خصوصا وأن بزاف ديال المواطنين والمواطنات كانوا أصلا كيعبروا على الرغبة في الرجوع للتوقيت العادي. وحينتاش الموضوع ماشي غير مسألة ديال الساعة كتزاد ولا كتنقص، ولكن عنده علاقة بتنظيم الحياة اليومية، على حساب ساعة النعاس، على حساب ساعة الفياق، الخدمة، القراية، حتى على برنامج الحياة الأسرية بأكمله. المواطن حس بأن التوقيت ولا منسجم أكثر مع حياته اليومية ومع وقت النوم والفياق ديالو، فهذا الأمر هذا يقدر يعطيه إحساس بالراحة واستقرار، تبدأ تحكم في الوقت ديالو أكثر وتنظيم مسار اليومي للحياة ديالو.
18: هكذا تعود غدا عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، ليجد المغرب أنفسهم أمام توقيت جديد يستدعي التأقلم معه ويعيد ترتيب إيقاع النوم والعمل والدراسة في انتظار أن يصير هذا التغيير جزءا من الروتين اليومي.
1: في الخبر الدولي، قتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر وقع أمس في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور شرقي البلاد وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. وسبق أن شهدت مستودعات أسلحة في سوريا انفجارات عدة مجهولة المصدر، بينها انفجار وقع شمال غربي البلاد في 9 شتنبر وأسفر عن مقتل 14 شخصا. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات الدخول للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إنه في ضوء اتفاقيتها مع الأمم المتحدة والتزاماتها كدولة مضيفة، فالولايات المتحدة مدعوة إلى إعادة النظر في هذا القرار. دوليا، دائما رحبت الدنمارك بالاتفاق بشأن غرينلاند الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاغن، والذي يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها، وصفة إياه بأنه ملزم ويحترم الخطوط الحمراء للدنمارك. وأكدت كل من الدنمارك وغرينلاند أنهما ستوقعانه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم. اللحظة نصل إلى أخبار الرياضة، حيث تقدم المنتخب الوطني للتنس على نظيره النيجيري بفوز دون مقابل في أعقاب تفوق كريم بناني على النيجيري
14: كانيس أبوا بمجموعتين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على الملعب الرئيسي بنادي السكاكيين بالرباط ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس. وتقام في هذه الأثناء المباراة الثانية التي تجمع ياسين ليمي بالنيجيري دانييل أديلبي. بقي أخبار الرياضة نتابعها معك صلاح الدين القشيري.
0: تقود لعبة التنس المغربية ياسمين قباج المصنفة في المركز 289 عالميا تخوض بداية من الرابعة من عصر اليوم الدور نصف النهائي من بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة فئة 125 نقطة عندما تواجه الإسبانية هيرينو لينانا صاحبة المركز 263 عالميا. وكانت ياسمين القباج بلغت نصف النهائي دورة فالنسيا بعد فوزها أمس في دور الربع على اليونانية ديسيبينا بابا ميكايل المصنفة الثامنة في البطولة صاحبة المركز 194 عالميا بفوزها عليها بجولتين دون مقابل 6-1 و7 مقابل 5. وكانت ياسمين القباج فازت قبل ذلك أيضا في الدور الأول على إسبانيا أنخيلا بولودا بمجموعتين دون مقابل وفي الدور الثاني على إسبانيا ماريا غارسيا سيد بمجموعتين لواحدة. واحتل العداء المغربي أنس السعي المركز الرابع في سباق المايل الذي أقيم اليوم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ضمن اليوم الأول من بطولة العالم للسباقات على الطريق مسجلا أحسن توقيت شخصي لها في المايل بـ3 دقائق 53 ثانية و28 جزءا من المئة.

0: أذان صلاة الظهر.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ومن الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حنا اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
3: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
3: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
6: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
3: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب تصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.

0: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: اسمع حتى ذاك لله، نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
1: الفلاحه ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود متفقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
0: ولادنا ندورو بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
1: كيف تاش
0: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
1: يا خي دار الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: اذاعه المملكه المغربيه في الداخل، شبكه برامجيه منوعه.
4: برامج حواريه خدماتيه.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام
3: روسلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 24. تفضل.
5: صباح الخير نادية.
6: صباح الخير سي منير، تفضل جلس.
5: ياك ما كاين حتى شي إزعاج أو مضايقة؟
6: لا أبدا، أنت الرئيس ديالي، ما عندي ما نقول.
5: هاد كلمة الرئيس نادية ما باقيش بغي نسمعها.
6: مادام حنا في الإدارة وكيجمعنا عمل واحد، ما غاديش يمكن نتعاملوا الا هكذا.
5: ولو كنظن اننا تجاوزنا هذه المرحله، حنا في وضعيه اخرى من غير الوضعيه الاداريه.
6: ولكن الا خلينا الكلام على الاداره وخدمه الاداره وحنا في المكتب ديالي، علاش في نظرك غادي نتكلموا
5: على اي حاجه كتهم علاقتنا الجديده؟
6: مثلا
5: بزاف د الحوايج.
6: الا بغيتي رايي سي منير، المكان هنا ماشي مناسب باش نطرقوا لمواضيع شخصيه. الاداره فيها الرواج، شي داخل وشي خارج، ما غاديش

0: يمكن تكلموا على راحتنا، وخصوصا والملاحظين هنا خاصهم غير ما يوصلوا.
1: معلوم عندك الحق، الخدمة هي الأولى. جيت خير إذا سمحتي تقبلي مني هذه الهدية البسيطة. تفضلي خذي.
0: أوه يا سلام، هذه غير بسيطة. كنشكرك كنشكرك بزاف السي منير.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وعلاش كلفتي راسك؟ خاتم كيظهر لي عنده قيمة وثمنه غالي.
2: حتى حاجة ما تغلى عليك يا نادية، بالنسبة لي انت هي كل شيء، بالصحة والراحة.
1: أسيدي شكرا مرة أخرى على هاد الهدية.
2: بلا ما نطول عليك، أجدر لك نتغدى وجميع في وقت الصراحة.
1: بشرت أنا نعرض عليك إلا سمحتي.
2: وعلاش ما نكونش أنا؟
1: إيوا يوم لينا ويوم علينا.

0: مسخوط الوالدين هذا الروبيو دير كيف تتابع وباش عرفك كتبتي العقد مع شاكيب.
1: ما عرفتش اختي، عييت ما نفكر، بغى يخرج لي عقلي.
0: هذا شي حد عنده علاقة بشاكيب هو اللي وصل له الخبر.
1: شكون غيكون؟ عييت ما نقلب، انا شاكه في ديك المنحوسه نادية، هي اللي كتهبش تعرف خبر شاكيب وعندها علاقة بالروبيو.
0: إذا ما بقاش حد اخر في من تشكي، ما تكون غير هي.
1: ولكن هاد نادية منين جابت الخبر؟ شكون قالها ليها؟
0: قلتي لي نهار كانت تلاقات بيك كانت معها شي صاحبتها.
1: فكرتيني، السيده وراجلها اللي عرض عليهم شاكيب كتشبه لديك اللي كنت شفت مع ناديه، ما عقلتش عليها. ولكن ما غادي تكون غير هي.
0: معلوم، وشكون من غيرها؟ هي قالتها لناديه وناديه هزتها سخونه وصلتها الروبيو، والروبيو فضحك قالها لبواه.
1: مصيبه، هاد العلاقه غاديه وكتشبك، وانا ما عرفتش من اتجاه القبط.
0: وهادشي قلتيه لشاكيب؟
1: مازال ما قلت ليه والو، وهاني كاع قلتها ليه. اش بيديه ما يدير، اللي عطى الله عطاه، الخبر خرجات ووصلت. انا يسر براسو غير نخوي هاد البلاد، نخبر ما يعرفني حد فين انا.
0: وشنو كيتسنى في نظرك؟
1: ما عرفت اختي وفاء، قال لي ملي تبان الفرصه غادي نخبرك. انا في الحقيقه صبحت معلقه به غير من اجل بناتي ونسلك راسي، اما الشغل ولا كبير عليا ما بقيت قديت عليه.
0: ما عليك غير بالصبر زينب، والصبار دائما كاين الخير.
2: يا أمدرة الحاجة، تصلت سلوى، وصلوا لسبانيا ولا مازال؟
3: وصلوا وراه سلمت عليك.
2: ايوا مزيان الحمد لله. ايوا وقتاش وصلوا؟
3: انا ما سولتها، المهم راه وصلوا بخير وعلى خير والحمد لله.
2: ايوا مزيان لاله الحمد لله. ايوا وانتي شنو قررتي؟
3: مالي انا اش بغيت نقرر؟
2: اش درنا في السفر المولى يعقوب؟ ايوا جمعتي حوايجك؟
3: راني هضرت معك هضره وحده وما كتعاود غير الصلاة على النبي.
2: كيفاش؟ ما فهمت شي.
3: قلت لك ما بغيتش نمشي.
2: وشنو فيها الا مشيتي كاع؟
3: قلت لك ما بغيتش نمشي بلا ما طولوا الهضره.
2: ايوا واش نقعدوا نديروا هنا؟ ها شنو بالك دابا؟ نجلسوا شوف فيا نشوف فيك طاجين الحوت.
3: وانا في نظرك اش بغيت ندير انا في هذا مولى يعقوب؟
2: تعومي تكمدي عظامك، ويلا داتك فيها شي دغل يخرج.
3: اشنو دغل؟ ايوا هو اللي فيك. اش هاد الهضره البسله اللي غير جيبيه فمو تلك؟
2: علاش شنو قلت؟ قلت شي عيب؟
3: ايوا العيب هذاك.

0: شتي فيا خويي؟ عمرني شكيت عليك بشي حاجة؟ قلت لك اديني للطبيب ندوز على شي حاجة؟ صحتي الحمد لله عليها بخير وعلى خير.
1: الله خويتي، اه على دورة درتي فيا. انا زعما بغيتك غير تكمدي عظامك.
0: ايوا عظامي مكامدين من زمان، فقايصك ونغايصك.
1: الفقايص؟ ايوا لاله مينا، ملي وصلنا معاك حتى للفقايص غادي يا لاله نبدلو هاد مولاي يعقوب بمولاي ابراهيم، ندقو خيمتنا جنب الواد وناخدو راحتنا بين الجبال. الله على راحه.
0: واش الطيب ما بالك غير مولاي يعقوب ومولاي ابراهيم؟ وعلاش ما نمشيو لاله طنجة ولا مولاي تطوان ولا مولاتي اصيله؟ ايوا تما تكمض عظامك ولحمك ودماغك وحتى جيبك.
1: جيبي؟
0: ايه بركة متسقرين وانت غير خبي خبي. اه يا راه كدور.
1: اشنا هي؟
0: والموت.

0: بغيت غير نعرف فين كتغبر اخويا، ما خليت فين سولت عليك.
1: علاش كتسول عليا روبيو؟ انا راه موجود من الصباح حتى العشيه.
0: فين موجود؟
1: في الدار، دارنا.
0: وعلاش ما كتخرج؟ وليتي الحاجب ياك بريتي؟
1: بريت مناش
0: يا قلتي كانت فيك الحكاله عليك.
1: الحكا صافي مشات اخويا روبيو، مشات الحمد لله. ولكن هات المصيبه ديال الانفلونزا اللي كيقولوا، شكيت بحال الا بغات تقبط فيا.
0: اشنو اش هو من انفلونزا ولا سيدي زكري؟ داك النهار انفلونزا الطيور، شويه دازت مده انفلونزا الخنازير، اليوم انفلونزا الانسان. ملي سولنا قالوا الروح لا غريب.
1: اخويا راه كيسخسخ هذاك الروح.
0: وين غير الروح؟ راه كان من زمان. زعما هذا مرض جديد؟
1: ما عرفت اخويا، هما اللي كيعرفوا، حنا غير كنسمعوا.
0: واش درتي باقي مع زين؟
1: واش كل اللي شافها؟ ما بقيت كاع تنطلقاها.
0: يا راه حتى هذيك الاستاذه ناديه غبرت، ما بقاتش كتسول.
1: وهي هذيك الهضره ديال هولندا ما بقى منها والو.
0: ايوا حيت انت قدامك من حسين، عييت فيك زرب زرب زرب نسربي وروسنا، ما حد القضيه سخونه، وانت قاعد كتموت عليا.
1: باش شوف الله يخليك، شوف انا راه ما جيب سبتك عليا، جهدي راني درتو. لا سراني كنت عاس، الخبر كنت نوصلها لك. واش باقي بغيتي؟
0: اي ولكن التطبيق ما كاين منه والو، ما شفت والو.
1: وحتى انا راه طحت مريض، اش غندير لك؟ وملي كنت صحيح الظروف قبطت معنا الاتجاه المعاكس. اش بغيتي نعمل؟ والله يرحم المثل اللي كيقول فوق جهدك الذي بحيث لا تلام.
0: خلينا دابا من هاد الهضره، اعطينا المهم.
1: المهم عندك اخويا روبيو، انا موجود، واخا الانفلونزا دايره فيا خبله.
0: بعد عليا ودور وجهك الليله، بغيتي تعطس لا تعاديني.
1: عندك بسم الله عليك، بسم الله عليك اخويا روبيو، والميكروبات العشين فيك مطاكين عليك العدوى. انت دابا راه بلاندي.
0: كطنز عليا. اجي نجيبو شي زويره. الله تبان هذيك الاستاذه ناديه. يلا تحرك.
1: محرك قالوها الحركه بركه،
0: طارت البركه، بقات غير الفدلاكه لعلكه.

0: هكذا إذا الجدل على المفارقات في التشبيه والتشابه ببلغ ذروته، يختلط الاسم على المسمى ويرفع المنطق من مواقعه ليحل التضليل والتوهيم والتمويه، ويأخذ الافتراض موقع المنطق واليقين، وتشعر بالانكسار والإحباط، وتستسلم للنزول والعدول على تصحيح الأوضاع.
1: باش نفعني أنا هادشي؟
0: أنت أكبر جهلة عرفت على وجه الأرض. باش نفعتيني أنت وباش نفعني دابا؟ أنسيتي شنو درت من أجلك ومن خرجتك وكيف كنتي وكيف صبحتي؟
1: حتى حد ما بزز عليك، هذاك اختيارك. الفقر وتمارة فاش كنت عايشة أحلى من هاد المعيشة فاش أنا معاك.
0: حياتي معك حلم في الكراء أخفت اليقظة وانتهى، زمن الأحلام والتزييف والطلاسم واللف والتخريف لم يعد يزعجني. وجودي معك لأنني أرى ما يضحكني ويثير استخفافي واستهزائي.
1: كنت هانية، كنت هانية وحمد ربي على مكتوبي.

0: اليوم عندك الوجه باش تتواجهيني؟
1: اشنو المعمول؟ فكني يا شاكيب، انا ما سخياش بيك، اعطيني شي حل يرضيني وخرجني من هاد الازمه. عييت.
0: اخطاؤنا لا تعد ولا تحصى، ولا يستطيع احد ان يمحوها ولا تمحى. اخطاؤك عله لا تبرأ ولا تنسى، من حين ولادتها تنتشر وتكبر، تترعرع لتصبح آفة كبرى، نار على نار تعج بألسنتها الملتهبة، مميتة مؤلمة قاسية، تحصد كل ما هو نفيس وأبهى ومفيد وأزكى حصادا أعمى.
1: والحل شنو هو؟ أنا وبناتي محبوسين راهينا عند قويدر.
0: تحرير الرهائن ضروري يا زينب.
1: وشكون غادي يخلصنا من هاد السجن؟
0: أنا وعد ولازم نوفي بوعدي.
1: كيفاش؟
0: خير البر عاجله، لا مجال للمزيد من الانتظار.
2: لا جاي عندي تاني يا الربيو، ياك شحال هذا هدرت معاك توقرني وتعطيني التيسع.
3: أنا مقرك الوالدة، شفتيني درت؟ راه جيت غير نهز واحد الجاكيطة ديالي نسيتها أنا عندك.
2: يلا تقرصك خدها وغبر عليا.
3: صافي ما كانش شي حاجه ما تكال الوالد.
2: عندي الماء راه في البوديزه وعندك التساليه.
3: الماء وليتو عايشين غير بالماء، ما كاينه نعمه.
2: نعمه سير دبر عليها، فلوس الدوخه كتدبر عليهم وكرشك جيعان.

0: مز طير.
1: دابا اش بغيتي ندير الوالي؟ راه كاينه الازمات الخدمه لعلك ها
0: وكاين العكاز التفنطيز وموت القلب. سير هز الكربات الخضره في باب المارشي وتشوف شحال ديال الفلوس غادي تحش.
1: الكربات صافي هادشي اللي تشهيتي ليا.
0: وما الكربات سيادك هزهم وهما ضحكين. انت بغيتي كلشي بيليكي والبيليكي والشيكي ما كيعيش. اجي بعدا فكرتيني هذيك اللي قالت لك زين بالزوجات كتعرف فين ساكنه؟
1: حتى انا هذه مده ما شفتها.
0: وباش عرفت زين بالزوجات حضرت ليها العرس؟
1: انا ما عرفت السيده حكيت ليا انا جيت حكيت لك.
0: وانت كتعرفها باش دخلت معك في هذه المواضيع؟
1: هي اللي تعرفت عليا ماشي انا. لا لك
0: وشنو هو السبب حتى تعرفت عليك؟ ها سعاده الشاب المحترم.
1: انا ما عرفت العلم لله.
0: العلم لله اخرج درك عليا كمرتك ولا باقي تجي عندي؟ انت اكبر مخلويض واش مرادك تشت لي العش؟
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 24 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، إكرام البصري، سعاد خيي، جمال بن شيبة، محمد خدي، حميد زيان، عبد القادر بوزيد وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فطيمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: بركات غلب برنامج تيزين نغياد ليزلين سلانتخابات اللي رديت تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
5: تزدغن غل خارج ورصدار غادي لي غل مغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
4: يغتزمم غل لوائح الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب اسنو صوت تصدر ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب اللي غوي اللي زممني غل لوائح الانتخابات باش هدي صوت غل بلاصة النون ينوب في اللون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك اسرات سكرين الوكالت يولي را في اللاسن ينوب وصوت كشمات صوت غار الكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي يزدغن الخارج غونشكال اسنو صوت صوت المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت اي الرئيس اللي بيرون صوت بشد يسان مز لوكالت صحنيت.
6: إجد وليرة فلات نغينوب إخصى دي دفاري البيرون وصوت النغ
4: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفار أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغي هادي سرسلا كارت ناسونا النس أرد أغي لميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونا النس إصوت غلب لاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونا النس التوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش

فقعدت اجبر ما حد بار من يكرم بنيته، لا قط اجبر ما حد بار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب.

0: الكوليسترول السيء مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن وظائف القلب بشكل عام عند تناولها بانتظام. والفائدة الرابعة البذور اليقطين أو زرع البيضة اللي عادة كتكون في القرعة طبعا بعد ما كيتم تحميسها ويستحسن أنها تكون بدون ملح. فالفائدة الرابعة أنها كتساهم في جودة النوم علاه لأن هذه الزرعة هي غنية بتريبتوفان، فتناولها كيعزز جودة النوم، ويمكن تناول جزء صغير منها قبل النوم لكي يساعدنا في تهدئة العقل وتنظيم أنماط النوم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص للأشخاص لكي يعانيوا من الأرق، أي ما كيجيهمش النعاس بسهولة في الليل. الفائدة الخامسة هي أن الزرعة البيضاء كتساعدنا في الهضم، فبذور اليقطين كتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي كتعمل على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أن الاستهلاك المنتظم للزرعة البيضاء كيعزز بيئة الأمعاء الصحية ويشجع نمو البكتيريا الجيدة وكيساعدنا في الحفاظ على التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. الفائدة السادسة لزرع البيضاء وبذور اليقطين هي أنها مضادات الأكسدة، وهذا كيرجع لكونها كتشتمل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة كيف الكاروتينات وفيتامين E، وهي مركبات كتساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات والحماية من تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كيف السرطان وأمراض القلب. تنظيم مستويات السكر في الدم، هذه هي الفائدة السابعة للزرعة البيضاء اللي كي تناولها. فبذور اليقطين أو زرعة البيضاء كتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض، وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف اللي كتساعدنا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وكتجعلها مستقرة، وكتساعدنا أو كيساعدنا أيضا تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم. الفائدة الثامنة أن الزرعة البيضاء أو بذور اليقطين كتساعدنا في إنقاص الوزن، وهذا راجع المحتوى العالي من البروتين والألياف، فهي كتساعدنا هاد بذور اليقطين أو زرع البيضة على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يقلل إفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية والضارة، وكيساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي في التحكم في الشهية وكيساهم في فقدان الوزن التدريجي والمستدام. الفائدة التاسعة والأخيرة مستمعين الأعزاء أن بذور اليقطين أو الزرعة البيضاء اللي كتكون في القرعة بعد ما كنحمسوها في الفران فهي مفيدة أيضا للبشرة والشعر، فتعمل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والزنك الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز صحة البشرة وتوهجها ونضارتها وقوة الشعر أيضا. كتساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل حب الشباب ومكافحة الجفاف ومنع تساقط الشعر عن طريق تغذيته. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية.
1: غذاء ودواء.
2: الفرصة أول

0: سوني الفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
2: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرك وواقف لارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هذا الدور تفلح وتنجح.
1: ولادنا ندورو بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
2: كيف تاش
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
4: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، اخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يعني كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة والشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: صحتك في دقائق.
3: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل، مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا، فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا، نانا مثلا، قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك، بعد التحدث معه راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إوا شنو بتي عندك يا بويا؟ قاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
5: هي تمشي تصوتي في انتخابات وحدك غزيتي
4: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لا يتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
5: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد يالت كل مرشح تعود سيرتو زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

طول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود.

0: بعوز تيتي ناس
1: اسم المحبة اسم الأعماق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع لينا يذوب

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

الوراق لهم سبح بها مشتاق يوقع حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتهمل انتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سرحو وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن.
2: زدغغ ذي الخارج وزمغ شاذيريغ ذي المغرب أصن تصويت ما مش غقغ
1: ما تتجلم دي اللو أحل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أصن تصويت زمما ما اتخذام شان يجني زغن دي المغرب ويتسجل ولا تنتدي اللو أحل الانتخابات باش هتصوت قمشان نوم ويناب خاوم إيوداني زدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة تانيتين إيواني خاص نغينو بندي تصويت أذفمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني تخدام وشتيل الشارجام الوكالت أواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زمالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد.
3: واش غني خان غينوبن اخسا ديري ضفالي البيرون تصويت النغ
1: ويجيبو ضروري ما راورد نتي ضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنون وما راي ضفالي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شنون امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: تميتي في الشوط، لا تميتي في الشوط وفي الهول مصرح،
1: لا تميتي في الشوط وفي الهول مصرح.
0: انشي كان بالشوط يا نوره ومدحدح
1: خيات.

切ない。

البتر ايام والشهرة وتفوت العماية. اشهد نشهد بعدين قبل الموت عن تير السلطة لتروي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.

0: سادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
0: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
3: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: في رياضي الأدبي الحسان.
1: تعديد محمد العبده.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم المثل، نركبوها على هذه الكلمة، عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين. ما هو اللي يقول فيه الشاعر؟ حادث طلب حادث شيلك ينفضح، ويعود بلا مان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول الدهر رقاد وشين، ونفس له انت مو ايضا لا واحد من الامثله نسوق معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر في المسألة اللي دور الشخص اقتنائها. هو اللي يقول فيه الشاعر ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن، بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له لا حد، حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي نجيبه في المثل نقول مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقول إلى عاد ما تيه قبل الراس والله تساويك والله شذاك نبت. يقول فيه الشاعر ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم بادواخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي، وانتي ما همس باخ، قاعد بينات ارباعي.

هذه عندي براد سباعي. احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي وسباعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي هينصب لها من نوتاي. يقول فيه واحد براد ثلاثي ملاهي لا نترو على مال ورازي والمفتول وسكرو، حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقيش. وعندنا مثلا يقولوا كبيرة فيه كرشي بعد ينضرب لمن لا يكتفي باليسيري. فيه يقول الشاعر براني وراكم نمشي في الناس مسمع وذنيكم جيت مكبر فيكم كرشي قايل شي ثمين عليكم. وعندنا أيضا مثل يقول أحذاك بعد فباس أربة من حلمة ينضرب في البطء. فيه يقول الشاعر علي عالي في منين الخيل تسوق لعدوه في العدو ما يرحم أشطر في الشيلة من البروق وربة في الشلة من الحلم. وفيه أيضا يقول أحد الشعراء الحسانيين مساوي في الجري أم العود ما هي محكومة باللجمة هي وبريضين يهود معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول فلان بعد مغمس فيه الأظفار ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول درجة ما تنهان وهي اللي ورد فيها المثل العربي درجة لا تهان يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر مول الملك الحي السبحان تبارك وتعالى درجة عاطها ما تنهان ما جاب الحد إلا كالة. وعندنا مثل نقوله فلان منين يقول إن حد كلمة مثلا والله خبر فتنا سمعناها نقوله أح رشخت والله مرشخ ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء باقي ياسر مش مزال فيهم متعدل ما قلتو ذا لا قلتو لا هي طوال ونعود مرشخ وتركتو. وعندنا مثل يقول متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر الحساني لكن تعطي له للسمع من ليلك لموديلك عاد اللي شافك ينسلع به الخبرة وهو كيع. عندنا مثل يقول عريان يصوع مجرد هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني يوم السترة من ذاك الشد رجحانه يوم يجي جيعان من الخلق صوع مجرد من ليتام راية عريان. هذو كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقوله فلان فعريش الغراب ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي يا راس عريش غرابها يباشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول اللقمة اللي تغصص خير من هالحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن على أنها أدوات تربية لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم وتحل محل الردو وتحل محل كل شيء لأن كان زمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية وتقعد الناس وتعطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقولوا اللقمة اللي تغصص خير من هالحس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر العافية تعمر والثانية تدمر والعاقل يكيس والله العاقل يقيس قبل ما يغيس ما تعرفوا لسيقة ولا تعرفوا الشر واللقمة اللي تغصص خير من هالحيس. لو كنتوا تعرفوا لسيقة توسقوا الصبر ولو كنتوا تعرفوا الشر تشار وبليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية يقول صاحبها يا نتوب أحمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات التفسهوت عينك كمشات والراس زراق وفيه الشيب واللحية دخلوها الشيبات هي زاد ذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات، من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مرو القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشيب طول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقو مخض يتقرر الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع.

هناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. مثل الحساني مثلا يقول الموت هلا حلت فمه شخرة، ويقول فيها الشاعر الحساني يلي كرمك ما عنده فوت نختارك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت لا حلت فمه شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا طمع طبيعي، طمع يريد شاة أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل الشجرة أدب كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذو الأفطار والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلاله أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاب أقف معكم عند الراحة الموسيقية وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية، نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة عد الهرجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا. يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام، هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام ومرات حكوا وذنيك، نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحسني يحك وذنيك، وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء.

كنا نقوله اشرب الغلاء وانفخ في الخلاء. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترقى يقتنى مسألة يعرفها كانها صالحة والله ما هي صالحة، وكل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرفها كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا اسن 23 تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت اصدار لانتنية صوتا او سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورصدار غادي ليغ المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تصدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش دي صوت غ البلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكرين الوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باشا دي إيسان مز لوكالت تصحنيت
2: إزد ولي رفلات نغينوب إخصا دي ضفاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي ضفارو لان تاني البيرون وصوت لمود ضفار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان نس أرد أغي لميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إي صوت غلب لاس النون إغي ضفاري كران البيرو يادن أريكا لا كارت ناسونان نس التوريخت اللوكالت إي صوت غلب لاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا مشاهد الزيكس مازلت الناس القدام

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: متوافقه معك يا اختي. المراه لها دور كبير في نجاح الاسره وتطور البلاد، ذاك علاه هي لطنا نقدر المسؤوليه اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصه. العائله تنجح وبلادنا تربح.
1: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤوليه الراجل والمراه. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إوا شنبتي عندك يا بويا؟ كاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
2: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد يالت كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى لا الناس المعقوله اللي متحمجيه لبلادها.
3: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
4: اذاعه الداخله شبكه برامجيه متنوعه، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: بس يوم ديال البرنامج وذر وقت النغ نتهمل الانتخابات نغيرين دي تموث النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين يتهمل مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح الوطنية زمان ولا بنيتنية صوتن أذا عاون ديتي وشان تموث النغ زقور نسن.
2: زدغغ ذي الخارج وزمغ شاذيريغ ذي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
1: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغان دي المغرب ويتسجل ولا تنتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم يوداني زغان دي الخارج ما مش غقني الوكالة تانيتين يوني خاص نغينو بندي تصويت أدفمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتير الشارجام لوكالت أو أني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم لوكالتا ذي البوستا قوري جني زم ذي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمنايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي لوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي لوكالتا الثنين التاد.
3: واش وني خان غينوبن يخص ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
1: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شنوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتنا اسن 23 جو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلاوة حل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب اسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن المغرب إلي غوي اللي زممني غلاوة حل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون ميد اللي زدغني غل خارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي راف اللاسني نوب وصوت كشمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دينوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكال اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكال تصحنيت
2: يزدولي رفلات نغينوب يخص هذه الفاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايما يغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من النس يغياد يسرس لكارت ناسونان النس أرد غي لما يسرس توريخت اللوكالت لكارت ناسونان النس يصوت غلبلاس النون يغيد فاري كران البيرو يادن أريكا لكارت ناسونان النس التوريخت اللوكالت يصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس قدام

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس سحن اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

0: كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن الدائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق، حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر، حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل

الأفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري، حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات، وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيب:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا، وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر. فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: متوافقه معك يا اختي، المراه لها دور كبير في نجاح الاسره وتطور البلاد، ذاك علاه يلتنا القدر والمسؤوليه اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصه. العائله تنجح وبلادنا تربح.
1: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤوليه الراجل والمراه، ذاك علاه يلتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويلتنا نعرفوا لما نصوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامة تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك اللي لا يقول لك يا الخير فيه، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرفلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا.

0: كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يعني كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في السنة 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل، ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال.

حصل بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة، رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا، وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

الشريف إذا يا تقودها فبها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحزن فبها تشفي السقيمة سقيمة يا منى فبها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت عند البطون فإن ترددها فإن ترددها فذاك الحزن في الأذن فذاك الحسن في الأذن.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اسكي حتى هذا اللي قالت قرني زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي.
1: الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى

قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

الريحة والله تتقفت الله يلا ايه غير الفن انا هزوني يلا لي معود على الرجال يلا لي معود

جان علي بن

صدات هم مرسلين الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماش دماش عقام غير بعد انا ماني متراجع.

منزلك دام عازمون يا قلبي فرحونك منك دام.

0: التخريص التعب التعب التعب قرب تخريص سيداتي
1: كرمي العاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهون بعخيرو
1: يحس شامل الدين واستطفى
0: يقول انت يا

تطفي ولا دع.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

تندمين. بكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي. اياك واسم العامرية انني اغار عليها من فهم.

سنبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

ويش يحري يقزي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويش يحري

شمس الحارة هنول بحيميت نزل النوار ويش حر وغازي يا قارة الله ما نرقد ما شارب ما يبارو.

عنا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا قارة.

ديبون عريف ديبون عريف أولاك الحارة أولاك ما هو كيف.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي تقولها.

حلو الكون والأمر مختفٍ وأمر يا أمر الله مذ كان أمر جاهي.

لست نادر أكوياني تدرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

قدرة حقيقتي ويقز في المنى تراني ثانية وروحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسي فكل يا قوما نامي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الاسي وكل يا شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا ربي حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

حسن فكل يا فين معنى فكل يا فين حسن فكل يا شارع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وهم جميع الخير في البطيق والبيت وإنك شمس الحق.

فكلية قبل تناوي حقيقة فكلية في المعنى فكلية في الحسب فكلية شاذة من أمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إسي في أصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

رداي الى يوم ونفسي امني بشيء سواكم اذا الرمزي وما لي في دومي وما لغيركم احل اليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت الخاطر مني اليك وكن اسي لاصبح في ضدي امانا تراقيا من محفوظا ادائكم كما يمسو من انوى محفوظا ادائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا هما جميع الخير بضيق.

تبقى محقق.

الرقاء. يا مسيق نقيد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بي واظري بي كثرتنا خبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: 못한 사람.
1: 할라 할라 후. ما تمنعني منها محال أربع مسائل لجنيت شيف تجبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا ألا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غيري لكن الروية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من نسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيرة مغسول وانك في اللعقة لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيرنا لعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت
2: ها ايوه عضلوا القوم

أمير الجيان وبالأوتاد والعزم وعيشة عيشة عيشة.

في عيشة نسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبدرياح وعلوها

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبتي بكم في برنامجكم فسحة صيفية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. صباحكم مستمعينا، انظروا صباح الكلمة والبسمة والنغمة. وفي بداية هذه الحصة الإذاعية كنقول لكم أهلا بقلوبكم قبل أذانكم. حلقة اليوم إن شاء الله ربنا لهن قدمها باقة جمعناها لكم وردة من بستان المحبة. وطبعا هدفنا وهو إدخال ابتهاج على قلوبكم. حصة اليوم فيها قول يضحك ومعلومة تدهش ومضامين يتمناها طاقم هذه الحصة أنها تلمس قلوبكم وتتفاعل معها مشاعركم.

إذن نخليكم معنا بجو معنا، فتحوا القلب قبل سابق ما تفتحوا الراديو، لأننا اليوم جايين سرقوا من وقتكم شوية من الهموم ونرجعوا لكم شوية من الضحك. يلا على بركة الله نبدأ معكم، نتواصلوا ناشطين ومرتاحين.

وإلك أنت أخي المستمع أختي المستمعة في الطريق ولا في الخدمة، وأنت وبالخصوص الأمهات اللي عادوا في الكوزينات ولا أي حد جالس ويلود لشي يفاجي على أخلاقه، فكنقول لكم اختاريتوا البرنامج اللي أنتم في المكان الصحيح لتحقيق هذه الرغبة.

إذن في حلقة اليوم مستمعتنا مستمعين الكرام جمعنا لكم تعريف طريفة ظريفة يكنكم تبتسموا، وعندنا أساسا مستمعين كيفتكم هما نجوم هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع الحلقة جديدة متجددة من برنامجكم فسحة صيفية. أكيد الهدف من هذه الحلقة في هذه الصبيحة الإذاعية أننا نتقاسم معكم لحظات الفرح والابتهاج سرور الحبور، لأنكم تستحقون فعلا مستمعتنا مستمعين كل شيء يدخل الابتهاج، ولا سيما كنكونوا في واحد اليوم اللي ربما الأغلبية كيكونوا في عطلة نظرا لنهاية الأسبوع. هذا علاه قررنا إن شاء الله في هذه الحصة الإذاعية أننا نختار لكم كل ما هو خفيف وظريف وطريف، لأن وفاءكم الأثير إذاعة المملكة المغربية كيجعلنا نكون دائما إيمان في خدمتكم، وبين الفينة والأخرى نختار برامج ديال الترفيه اللي كتدخل على نفوسكم الابتهاج والحبور، لأن كيف قلت مستمعات ومستمعي إذاعة الداخل أهل لكل ما هو جميل وأصيل، لأن الإذاعة من بين الأهداف ديالها هذا البعد الترفيهي اللي كيجعل المستمعين والمستمعات كيعيشوا لحظات بعيدا عن همومهم واللحظة مع هذه الفقرة.

قالوا عن الابتسامة. الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل العالم بدون الحاجة لمترجم. الابتسامة هي عقد صلح وتواصل توقعه مع نفسك ومع الآخرين في اللحظة نفسها. ومن تعريفهم الجميلة للابتسامة: الابتسامة هي انحناءة بسيطة تجعل كل شيء يستقيم.

الابتسامة الصادقة وليس الصفراء رسالة تقول أنا بخير وأنت أيضا ستكون بخير. ومن تعاريفهم ذات اللمسة الشعرية قول بعضهم: الابتسامة وردة تزرعها في وجهك فيقطفها من يراك، الابتسامة شمس صغيرة إذا أشرقت من وجهك أضاءت يوم غيرك، الابتسامة هي عطر الروح تخرج ولا ترى لكن الجميع يشمها.

وتقول حكمة اسكتلندية قديمة لكنها رائعة: الابتسامة تؤمن المزيد من النور، لكنها لا تكلفك إلا أقل تكلفة من فاتورة الكهرباء.

ومن تعريفهم للابتسامة بروح مستظرفة. الابتسامة هي زر مجاني يصلح كل الأعطاب النفسية. الابتسامة هي أرخص طريقة لتغيير شكلك وأرخص من عملية تجميل على وجهك. الابتسامة عدوى حميدة، الوحيد الذي يفرح عندما ينقل العدوى للآخرين. قال أحدهم: ابتسمت لموظف الإدارة فأنجز لي الورقة في 5 دقائق، فاكتشفت أن الابتسامة حقا أقوى من الواسطة.

وبابتسامة مغربية قالوها قالوا الله يعمرها دار، ولكن تقال بالوجه قبل اللسان، وهذه أحسن ابتسامة. أما المطرب المغربي محسن جمال لم يعطي تعريفا للابتسامة، ولكن نؤكد ناصحا على الاحتفاظ بها من خلال أغنيته الرائعة البديعة ابتسم للحياة، نستمع لها ونحن مبتسمين.

فعلا ابتسم للحياة، فالابتسامة تعطينا الأمل. نذكركم بأنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم فسحة صيفية عبر راديو إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

تعريف ساخرة لكنها معبرة. المنبه اللي كان سميه الرباي جهاز اخترعه الإنسان ليؤكد له كل صباح أنه لا يحب الاستيقاظ. حينما يكون جارك فضوليا فهو يصبح شخصا يعرف متى وصلت إلى البيت قبل أن تعرف أنت أنك قد وصلت. الثرثرة رياضة ذهنية لا تحتاج إلى حذاء رياضي.

النصيحة شيء مجاني يعطيه لك الآخرون بكثرة ولا يطبقونه على أنفسهم.

الخبرة كلمة أو اسم جميل اخترعه الإنسان للأخطاء التي نجا منها.

الراتب الشهري يأتيك بسرعة السلحفاة، وبمجرد ما تتوصل به يغادرك بسرعة الأرنب بل البرق.

إن كانت لديك جد في البيت فأنت تملك موسوعة شعبية لا تحتاج إلى شبكة إنترنت. الحسود يحسد الأصلع على حاجبيه.

وفي تعريفهم الطريف عن الصورة قالوا: الصورة هي اللحظة التي نحاول فيها إقناع الآخرين بأننا نبدو دائما بهذه الروعة.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، دائما نحرص ونسعى إلى إدخال البهجة والسرور والفرحة والحبور على نفوسكم من خلال ما ننتقيه لكم من أقوال طبعا نتمناها طريفة وتدخل البهجة على نفوسكم. باقة ابتسامات، سأل الزوج زوجته: لماذا لا تقولين لي كلاما جميلا مثل ما تقول النساء لأزواجهن؟ أجابته الزوجة ببرودة: لأنني لا أحب الكذب. وضمن هذه الابتسامات ندرج ابتسامة طبعا في إطار روح الدعابة. سأل رجل صديقة: لماذا عندما نكون أطفالا يكون الصيف طويلا جدا وعندما نكبر يمر بسرعة؟ قال صديقه: لأن الطفل ينتظر العطلة، أما البالغ أو الكبير فينتظر نهاية الشهر. قال رجل لطبيب حمية: قال له: بدأت حمية غذائية منذ أسبوع. فسأله الطبيب: ممتاز، كم فقدت من الوزن؟ قال: للأسف فقدت ثقتي بنفسي، لأنني كلما رأيت الحلويات نسيت الحمية.

ونختم بهذه الابتسامة. سأل أحدهم رجلا مسنا: ما سر ابتسامتك الدائمة؟ قال: تعلمت أن الحياة قصيرة. قال الرجل: وهل هذا سبب للابتسام؟ قال: نعم، لأنني كلما غضبت تذكرت أنني أضيع وقتا من عمرها. طبعا نصيحتنا مستمعينا الكرام: ابتسموا، فبعض الأشياء لا تحتاج إلى حل، وإنما تحتاج إلى ابتسامة تجعلها أخف على القلب.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: إوا شنبتي عندك يا بويا؟ قانيت كواغط ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
3: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
2: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لا تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
3: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى للناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

لو أني أعرف قدر ما كنت بذلت.

فأنا مفتون من رأسي حتى

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

0: هذا وقتنا خطوة ثابتة تشزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
6: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته. ذاك رحلتنا تخوض زينة
7: حق بعد يا الرئيس،
6: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته. المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
7: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي لهي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
8: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 24. تفضل.
3: صباح الخير نادية.
1: صباح الخير سي منير. تفضل جلس.
3: ياك ما كاين حتى شي ازعاج او مضايقه؟
1: لا ابدا، انت الرئيس ديالي، ما عندي ما نقول.
3: هاد كلمه الرئيس ناديه ما باقيش باغي نسمعها.
1: مادام حنا في الاداره وكيجمعنا عمل واحد، ما غاديش يمكن نتعاملوا الا هكذا.
3: ولو كنظن اننا تجاوزنا هاد المرحله، حنا في وضعيه اخرى من غير الوضعيه الاداريه.
1: ولكن الا خلينا الكلام على الاداره وخدمة الإدارة وحنا في المكتب ديالي، علاش في نظرك غادي نتكلموا
3: على أي حاجة كتهم علاقتنا جديدة؟
1: مثلا
3: بزاف الحوايج.
1: إلا بغيتي رأيي السي منير، المكان هنا ماشي مناسب باش نطرقوا لمواضيع شخصية. الإدارة فيها الرواج، شي داخل وشي خارج، ما غاديش يمكن تكلموا على راحتنا، وخصوصا والملاحظين هنا خاصهم خير ما يوصلوا.
3: معلوم، عندك الحق، الخدمة هي الأولى. جيت غير إلا سمحتي تقبلي مني هذه الهدية البسيطة. تفضلي خذي.
1: أوه يا سلام، هذه غير بسيطة. كنشكرك، كنشكرك بزاف السي منير. وعلاش كلفتي راسك؟ خاتم كيظهر لي عنده قيمة وثمنه غالي.
3: حتى حاجة ما تغلى عليك نادية، بالنسبة لي أنت هي كل شيء، بالصحة والراحة.
1: أسيدي شكرا مرة أخرى على هاد الهدية.
3: بلا ما نطول عليك، أجدر لك نتغدى وجميع في وقت الصراحة.
1: بشرت.

0: مسخوط الوالدين هذا الروبيو داير كيف تتابع وباش عرفك كتبت العقد مع شاكيب.
1: ما عرفتش اختي، عييت ما نفكر، بغى يخرج لي عقلي.
0: هذا شي حد عنده علاقه بشاكيب هو اللي وصل له الخبر.
1: شكون غيكون؟ عييت ما نقلب. انا شاكة في ديك المنحوسه ناديه، هي اللي كتهبش تعرف خبر شاكيب وعندها علاقه بالروبيو.
0: اذا ما بقاش حد اخر في من تشكي، ما تكون غير هي.
1: ولكن هاد ناديه منين جابت الخبر؟ شكون قالها ليها؟
0: قلتي لي نهار كانت تلاقات بيك كانت معها شي صاحبتها.
1: فكرتيني، السيده ورجلها اللي عرض عليهم شاكيب كتشبه لديك اللي كنت شفت مع ناديه. ما عقلتش عليها، ولكن ما غادي تكون غير هي.
0: معلوم، وشكون من غيرها؟ هي قالتها ناديه، وناديه هزتها سخونه وصلتها الروبيو، والروبيو فضحك قالها لبواه.
1: مصيبه، هاد العلاقه غاديه وكتشبك، وانا ما عرفتش من اتجاه القبط.
0: وهذا الشيء قلتيه لشاكيب؟
1: مازال ما قلت ليه والو، وهاني كاع قلتها ليه. اش بيديه ما يدير، اللي عطى الله عطاه، الخبر خرجات ووصلت. انا يسر براسو غير نخوي هاد البلاد، نخبر ما يعرفني حد فين انا.
0: وشنو كيتسنى في نظرك؟
1: ما عرفتش اختي وفاء، قال لي ملي تبان الفرصه غادي نخبرك. انا في الحقيقه صبحت معلقه به غير من اجل بناتي ونسلك راسي، اما الشغل ولا كبير عليا ما بقيت قديت عليه.
0: ما عليك غير بالصبر زين، والصبار دائما كاين الخير.
2: يا أمدرا الحاجة، تصلت سلوى، وصلوا لسبانيا ولا مازال؟
3: وصلوا، وراه سلمت عليك.
2: ايوا مزيان الحمد لله. ايوا وقتاش وصلوا؟
3: انا ما سولتها، المهم راه وصلوا بخير وعلى خير والحمد لله.
2: ايوا مزيان لاله الحمد لله. ايوا وانتي شنو قررتي؟
3: مالي انا اش بغيت نقرر؟
2: اش درنا في السفر المولى يعقوب؟ ايوا جمعتي حوايجك؟
3: راني هضرت معك هضره وحده وما كتعاود غير الصلاه على النبي.
2: كيفاش؟ ما فهمتش شي.
3: قلت لك ما بغيتش نمشي.
2: وشنو فيها الا مشيتي كاع؟
3: قلت لك ما بغيتش نمشي بلا ما طولوا الهضره.
2: ايوا واش نقعدوا نديروا هنا؟ ها شنو بالك دابا؟ نجلسوا شوف فيا نشوف فيك طاجين الحوت.
3: وانا في نظرك اش بغيت ندير انا في هاد مولاي يعقوب؟
2: تعومي تكمدي عظامك، ويلا داتك فيها شي دغل يخرج.
3: اشنو دغل؟ ايوا هو اللي فيك. اش هاد الهضره البسله اللي غير جيبيا فم وطلق؟
2: علاش شنو قلت؟ قلت شي عيب؟
3: ابات العيب هذاك وجدت العيب. قال لك الدغل، اش مدغل شفتي فيا خويي؟ عمرني شكيت عليك بشي حاجه؟ قلت لك اديني للطبيب ندوز على شي حاجه، صحتي الحمد لله عليها بخير وعلى خير.
2: الله خويتي، اه على دورة درتي فيا. انا زعما بغيتك غير تكمدي عظامك.
3: ايوا عظامي مكامدين من زمان، فقايصك ونغايصك.
2: الفقايص؟ ايوا لاله مينا، ملي وصلنا معاك حتى للفقايص غادي يا لاله نبدلو هاد مولاي يعقوب بمولاي ابراهيم، ندقو خيمتنا جنب الواد وناخدو راحتنا بين الجبال. الله على راحه.
3: واش طيب ما بالك غير مولاي يعقوب ومولاي ابراهيم؟ وعلاش ما نمشي ولا لا طنجة ولا مولاي تطوان ولا مولاتي أصيلة؟ إيوا تما تكمض عظامك ولحمك ودماغك وحتى جيبك.
2: جيبي؟
3: أيه بركة متسقريم وانت غير خبي خبي. أهيا راه كدور.
2: أشنا هي؟
3: والموت.

0: بغيت غير نعرف فين كتغبر اخويا، ما خليت فين سولتي.
1: علاش كتسول عليا روبيو؟ انا راه موجود من الصباح حتى العشيه.
0: فين موجود؟
1: في الدار، دارنا.
0: وعلاش ما كتخرج؟ وليتي حاجب ياك بريتي؟
1: بريت مناش
0: ياك قلتي كانت فيك الحكاله عليك.
1: الحكاه صافي مشات اخويا روبيو، مشات الحمد لله. ولكن هات المصيبه ديال الانفلونزا اللي كيقولوا، شكيت بحال بغات تقبط فيا.
0: اشنو اش هو بن انفلونزا ولا سيدي زكري؟ داك النهار انفلونزا الطيور، شويه دازت مده انفلونزا الخنازير، اليوم انفلونزا الانسان. ملي سولنا قالوا الروح.

0: قريب.
1: اخويا راه كيسخسخ هذاك الرواح.
0: وين غير الرواح راه كان من زمان، زعما هذا مرض جديد.
1: ما عرفت اخويا، هما اللي كيعرفوا، حنا غير كنسمعوا.
0: واش درتي باقي مع زين؟
1: واش كل اللي شافها؟ ما بقيت قاعده نتلاقاها.
0: راه حتى هذيك الاستاذه نادية غبرت، ما بقاتش كتسول.
1: وهي ديك الهضره ديال هولندا ما بقى منها والو.
0: ايوا حيت انت قدامك من حسين عييت فيك زرب زرب زرب نسربي وروسنا، ما حد القضيه سخونه وانت قاعد كتموت عليا.
1: اش شوف الله يخليك، شوف انا راه ما جيب سبتك عليا، جهدي راني درتو. لا سراني كنت عاس، الخبر كنت نوصلها لك، واش باقي بغيتي؟
0: ايه ولكن التطبيق ما كاين منه والو، ما شفت والو.
1: وحتى انا طحت مريض، اش غندير لك؟ وملي كنت صحيح الظروف قبطت معنا الاتجاه المعاكس. اش بغيتي نعمل؟ والله يرحم المثل اللي كيقول فوق جهدك الذي بحيث لا تلام.
0: خلينا دابا من هاد الهضره، اعطينا المهم.
1: المهم عندك اخويا روبيو، انا موجود وخا الانفلونزا دايره فيا خبله.
0: بعد بعد عليا ودور وجهك الليله بغيتي تعطس لا تعاديني.
1: عاديك بسم الله عليك، بسم الله عليك اخويا روبيو، والميكروبات العشين فيك مطاكين عليك العدوى. انت دابا راه بلاندي.
0: كتنز عليا. اجي اجي اجي نجيبو شي زويره. الله تبان هذيك الاستاذه ناديه. يلا يلا تحرك.
1: اهو محرك. قالوها الحركه بركه،
0: طارت البركه، بقات غير الفدلاكه لهلاكه.

0: هكذا إذا الجدل على المفارقات في التشبيه والتشابه ببلغ ذروته، يختلط الاسم على المسمى ويرفع المنطق من مواقعه ليحل التضليل والتوهيم والتمويه، ويأخذ الافتراض موقع المنطق واليقين، وتشعر بالانكسار والإحباط، وتستسلم للنزول والعدول على تصحيح الأوضاع.
1: مش نفعني أنا هادشي.
0: أنت أكبر جهلة عرفت على وجه الأرض. باش نفعتيني أنت وباش نفعني دابا؟ أنسيتي شنو درت من أجلك ومن خرجتك وكيف كنتي وكيف صبحتي؟
1: حتى حد ما بزز عليك، هذاك اختيارك. الفقر وتمارة فاش كنت عايشة أحلى من هاد المعيشة فاش أنا معاك.
0: حياتي معك حلم في الكرى أخفته اليقظة وانتهى، زمن الأحلام والتزييف والطلاسم واللف والتخريف لم يعد يزعجني. وجودي معك لأنني أرى ما يضحكني ويثير استخفافي واستهزائي.
1: كنت هانية وحمد ربي على مكتوبي.
0: معامل مع أحقر الناس، حارس مقبرة ربيتي عليه صحتك وما زال كيستغلك، معيشك في الظلمات والجهل وانت مكفية عليك القفة. اليوم عندك الوجه باش كتواجهيني.
1: اشنو المعمول؟ فكني يا شكي، انا ما سخياش بيك، اعطيني شي حل يرضيني وخرجني من هاد الازمة. عييت.
0: اخطاؤنا لا تعد ولا تحصى، ولا يستطيع أحد أن يمحوها ولا تمحى. أخطاؤك علة لا تبرأ ولا تنسى، من حين ولادتها تنتشر وتكبر، تترعرع لتصبح آفة كبرى، نار على نار تعج بألسنتها الملتهبة، مميتة مؤلمة قاسية، تحصد كل ما هو نفيس وأبهى ومفيد وأزكى حصادا أعمى.
1: والحل شنو هو؟ أنا وبناتي محبوسين راهينا عند قويدر.
0: تحرير الرهائن ضروري يا زينب.
1: وشكون غادي يخلصنا من هاد السجن؟
0: أنا وعدت ولازم نوفي بوعدي.
1: كيفاش؟
0: خير البر عاجله، لا مجال للمزيد من الانتظار.
2: لا جاي عندي تاني الروبيو، ياك شحال هذا هدرت معاك توقرني وتعطيني التيسع.
3: انا مقرك الوالدة، شفتيني درت؟ راه جيت غير نهز واحد الجاكيطة ديالي نسيتها انا عندك.
2: يلا تقراسك خدها وغبر عليا.
3: صافي ما كاينش شي حاجة ما تكال الوالد.
2: عندي الماء راه في البوديزة وعندك تساليه.
3: الماء؟ وليتو عايشين غير بالماء، ما كاين نعمة.
2: نعمة سير دبر عليها، فلوس الدوخة كتدبر عليهم وكرشك جيعانة، مازال كاع ما بغيتي تفيق من القلبة.
3: لا شكون قال لك الوالد انا مقلوب؟ لا لك
2: انت مقلوب ومش قلب ومزغوب، ما حدك بهذه الحاله ما نرحمكش، ما عندي من ندير بيك. قلت لك عري على كتافك وتحزم وكون منقود ودير ما دارو جرانك، وانت ساعه كتحوم عليا كتقلب غير على مز طير.
3: دابا اش بغيتي ندير الوالد؟ راه كاينه الازمات الخدمه لا لك،
2: وكاين العكاز التفنطيز وموت القلب. سير هز الكربات الخضره في باب المارشي وتشوف شحال ديال الفلوس غادي تحش.
3: الكربات؟ صافي هادشي اللي تشيتي ليا.
2: وما الكربات سيادك هزهم وهما ضحكين، انت بغيتي كلشي بيليكي، والبيليكي والشيكي ما كيعيش. اجي بعدا فكرتيني، هذيك اللي قالت لك زين بالزوجات كتعرف فين ساكنه؟
3: حتى انا هذه مده ما شفتها.
2: وباش عرفت زين بالزوجات؟ حضرت ليها العرس؟
3: انا ما عرفت، السيدة حكيت ليا انا جيت حكيت لك.
2: وانت كتعرفها باش دخلت معك في هذه المواضيع؟
3: هي اللي تعرفت عليا ماشي انا. لا لك
2: وشنو هو السبب حتى تعرفت عليك؟ سعادة الشاب المحترم.
3: انا ما عرفت، العلم لله.
2: العلم لله؟ اخرج درك عليا كمرتك ولا باقيش تجي عندي؟ انت اكبر مخلويض، واش مرادك تشت لي العش؟
1: كون
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 24 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، إكرام البصري، سعاد خيي، جمال بن شيبة، محمد خدي، حميد زيان، عبد القادر بوزيد، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فطيمة لتيمي. مونتاج ومكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: بركات غلب برنامج تيزين نغياد ليزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
7: تزدغغ الخارج ورصدار غادي ليغ المغرب أسن تصويت مرة تسكرغ
6: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هذي صوت غ البلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكرين لوكالت إيوالي را فلاس نينو بغصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان مز لوكالت تصحنيت
8: إجد ولي رفلات نغينوب إخصى دي دفاري البيرون وصوت النغ
6: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغي يادي سلسلة كارت ناسونان النس أرد أغي لميس راس طوريخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إي صوت غلب لاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان النس إد طوريخت اللوكالت

اجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قط اجبرنا حد بار.

같은데.